من حقك تعرف إن الله هو أبوك، ولما تصدق إن الله هو أبوك مفيش قوة في الدنيا تقدر تقف قدامك، لأن أبوك هو أعظم إله في العالم. حقيقة إبليس بيخبيها عن عينينا، بنعيش في العالم كأننا ملناش أب، كأننا يتمى، مع إن الرب يسوع لما كان بيتكلم عن الصلاة قال ادخل مخدعك وصلي إلى أبيك، ومرة تانية يقول متى صليتم قولوا أبانا. أعظم اسم لله إنك تقدر تقول لله أبويا. من كام شهر دخلت المستشفى، أنا بقالي مدة بدخل مستشفيات كتير، يعني ربنا متعني ببركة أني بدخل مستشفيات كتير. في آخر مرة دخلت المستشفى روزينا مراتي نقلتني، الطوارئ كان مليان ناس وبتقف ساعتين ثلاثة منتظر أنك تدخل. روزينا راحت قالت لهم اسمي، أنا فوجئت أن هم أول ما سمعوا الاسم على طول خدوني حطوني على السرير وابتدوا يجروا بيا جوه المستشفى. ففي الطريق الست المسؤولة وهي بتجري بيا جوه قالت لي ممكن اسالك سؤال؟ قلت لها اتفضلي. قالت لي هو انت من الملاك بتوع المستشفى؟ فيعني ما تسامحوني، قلت لها ده منظر ملاك في الدنيا يعني؟ لا طبعا. قالت لي طب انت تعرف حد في مجلس الاداره؟ قلت لها يا ستي ما اعرفش حد في مجلس الاداره، ليه بتسالي كده؟ قالت لي لان التوصيه اللي جايه على اسمك توصيه غير عاديه. فقلت لها بصي، لا انا من الملاك ولا انا من اعرف مجلس الاداره، بس انا اعرف الكبير قوي اللي بيدير الكون ده كله، اللي بيحرك العالم ده كله، ده اللي انا بقدر اقول له يا ابويا. عايز اقول قد إيه أعظم حاجة اختبرتها في حياتي هي أبوة الله. وصدقوني أنا لما بقرأ الكتاب المقدس ببقى بس بقرأ عايز أعرف أبويا عايز يقول لي إيه، ولما بصلي أنا ما بنقيش الكلام وما بعملش سيستم أنا هقول إيه الأول وهقول إيه بعد كده وهعمل إيه بعد كده. ده رائع طبعا لو عندك مدارس صلاة بتعلمك كده، لكن أنا لما بصلي بقول له جوايا، لأني بكلم أبويا. أنا مش بكلم الإله البعيد اللي ساكن في السماء اللي لو ما صليتلوش هيزعل مني، ولو ما قريتش الكتاب هيعاقبني، ولو ما عملتش الفرائض دي. عايز أقولك إنه عندنا في الإيمان بتاعنا البسيط المسيحية ما فيهاش فرائض، المسيحية فيها علاقة، والعلاقة دي بتبدأ لما بتقبل عمل الله في حياتك. وهو يقول كده أما لكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. من اللحظة اللي بتقبل فيها يسوع في قلبك بيحولك تماما لتصبح ابن الله. فتخيل أنك 24 ساعة تقدر تنادي عليه وتقول له يا بويا. لحظة أنك تقول له يا بويا ثق تماما أنه بيسيب كل حاجة في الدنيا ويهتم بيك لأنك ابنه. أروع شعور أشجعك تعيش بيه الأيام دي، تعيش بشعور الابن، بشعور الابنة. الله هو أبويا، وهو اللي قال كده مهما طلبتم من الآب باسمي. هو صار بكر بين إخوة كثيرين. تخيل المجد والبركة إنك لما تقبل المسيح إنك مش بس هتبقى ابن الله، لكن كمان يسوع هيبقى أخونا البكر. أنت مش يتيم، أنت مش متروك في العالم يلطش فيك زي ما هو عايز ولا يخبط فيك زي ما هو عايز. أنت ليك أب، وأعظم أب في العالم هو ملك الملوك ورب الأرباب. أنت ابن الملك.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع السرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

مزمور 145 بيقول كده: الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين، أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفي ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. بشكرك يا رب لأنك عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. إله

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

0: هتفاجئينا بموضوع او قصه شكلهم عامل ازاي النهارده.
1: الاسم صعب وهيعمل خضه. في مفهوم واحد من صحابنا اللي بيدرس بيزنس قرر ان هو يشرحهولي، وبصراحه لما شرحهولي خضني. مفهوم اسمه راس ماليه المراقبه.
0: يا ساتر
1: هو يا ساتر فعلا سيرفيلانس كابيتاليزم. المفهوم ده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت بالنسبه للسوشيال ميديا مش عميل، مش كلاينت بيشتري الحاجه، لا انت في الحقيقه المنتج اللي بيتم بيعه. يعني الشركات بتاخد معلوماتك وسلوكك على السوشيال ميديا والحاجات اللي انت مهتم تدور عليها على الصفحات بتاعت السوشيال ميديا، ويخلقوا منك نموذج معين، بعدين يستخدموا المعلومات دي عشان يوجهوا لك اعلانات وعروض وتخفيضات وحتى محتوى كانه معمول مخصوص ليك، عشان يسيطروا على اختياراتك ويخلوك تشتري حاجات اكتر وتروح للمكان اللي هم عايزينه، بدل ما تفكر انت بنفسك وتختار انت بنفسك. وبالتالي انت اكتر ما بتشتري انت اللي بتتباع. وده على فكره بيبرر انا ليه بيجي لي حاجات معينه بتعجبني، وكان الصفحات عارفه انا بحب ايه. او حتى مرات، واظن دي بتحصل معاك برضو، ابقى بتكلم مرات مع شخص على حاجه معينه، على نجفه معينه، على شنطه معينه، والاقيها طلعت لي على الفيسبوك. ازاي بتطلع بالسرعه دي وتفضل تطلع لي في اعلان ورا التاني ورا التالت لغايه ما نخ واشتري، ويمكن اشتري حاجه انا مش محتاجها اصلا. مهم قوي انا وانت ندرك الفكر اللي ورا الكلام ده، لا نجهل الفكر ده عشان ما نتسقش وراه. هشرح لك الفرق بين السياسه دي وبين علاقتي بربنا. ايوه السوشيال ميديا عارفه اهتماماتي وعارفه انا بتفرج على ايه وايه اللي انا مهتمه ان انا اشوفه، وربنا كمان شايفني وعارفني وعارف اسمي وعارف شكلي ودقات قلبي واسراري، بيحبني من غير ما يتاجر فيا او بيا. ودي رساله مهمه اني اعرف قيمتي الحقيقيه في عينه، مش اكون مجرد اداه او مجموعه بيانات، اكون انا بنته حبيبته الغالي عليه. عشان كده انا محتاجة اتمسك بعلاقتي بربنا وافتح ليه السكة والوقت انه يعرفني بنفسه ويعرفني انا مين في عينيه والهدف من حياتي وازاي اعمل اختياراتي واخد قراراتي، يكون هو اللي بيقودني ويجملني ويحميني من اللي جاي يسرقني ويسرق مني حقيقتي ويحاول يسيطر عليا.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور

وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 136.
2: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته. الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته. وأخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته. بيد شديدة وذراع ممدودة لأن إلى الأبد رحمته. الذي شق بحر سوف إلى شقق لأن إلى الأبد رحمته. وعبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته. ودفع فرعون وقوته في بحر سوف لأن إلى الأبد رحمته. الذي سار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب ملوكا عظماء لأن إلى الأبد رحمته. وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته. سيحون ملك الأموريين لأن إلى الأبد رحمته. وعوج ملك باشان لأن إلى الأبد رحمته. وأعطى أرضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته. ميراثا لإسرائيل عبده لأن إلى الأبد رحمته. الذي في مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته. ونجانا من أعدائنا لأن إلى الأبد رحمته. الذي يعطي خبزا لكل بشر لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان دروس مستفادة. حابة أشارككم بحكاية تعتبر درس لينا كلنا في سفر تكوين إصحاح 16. لما سارة تعبت من الانتظار لوعد الرب اللي غاب سنين، قدمت لزوجها إبراهيم الجارية بتاعتها هاجر علشان تجيب لها طفل. وأول ما هاجر بقت حامل، سارة صغرت في نظرها، فراحت لإبراهيم وقالت له ظلمي عليك، فقال لها اعملي في هاجر اللي انت عاوزاه. فبدأت سارة تزلها لحد ما هاجر هربت منها. أول درس، ليه يا سارة استعجلتي؟ ما الرب وعد إبراهيم مش بس بطفل واحد، ده بنسل كرمل البحر وكنجوم السماء. على فكرة القرارات اللي بتتاخد بدون موافقة الرب بتدمر حياتنا العمر كله. من فضلكم بلاش نقلد الناس ونستعجل. الدرس التاني، سارة هي صاحبة القرار بس قالت لإبراهيم كلام صعب جدا، ظلمي عليك يعني منك لله، وكمان يقضي الله بيني وبينك. الدرس هنا إن إحنا لما نتسبب في مشكلة لازم ناخد بالنا إننا السبب فيها. بلاش لما أغلط أدور على حد أشيله الغلط، زي مامتي أو جوزي أو البلد أو القسيس أو العيلة، أي حد وخلاص، المهم أنا أطلع نفسي منها. بس في الحقيقة أروع ما يبين نمونا الروحي هو الاعتراف بأخطائنا، زي مثلا داود اعترف بغلطته وقال أخطأت جدا وقد انحمقت، وكمان تحمل نتيجة غلطته. لازم لما نغلط نقول أنا غلطان. تالت درس، إن هاجر أول لما بقت حامل حست إنها أفضل من سيدتها سارة، حاولت تصلح غلطها بغلط أكبر لما تعبت إنها هربت، والهروب ده معناه تمرد على القوانين الموجودة، وده مش حل خالص. هروبها نوع من الانتحار لأنها مش عارفة أصلاً هي رايحة فين، وأكيد هتموت من الجوع والعطش لأنها صحراء، بس ما فكرتش، عاوزة ترتاح وبس. والشيء الجميل إن الله في نعمته بيستغل الألم والناس الصعبة في حياتنا علشان نكبر وننمو روحيا. ممكن واحدة سمعاني جابت أخرها وعاوزة تموت زي هاجر لأنها تعبت من المزلة والإهانة. النهاردة في حل ليكي، روحي للفادي الأعظم يسندك في ألمك ويرفعك، وكمان هيخليكي تكوني شهادة لمجده. الدرس الرابع، مكتوب في تكوين 16 عدد 7، فوجدها الملاك الرب على عين الماء. فوجدها، وده أول ظهور فعلي للمسيح شخصياً، ظهر للجارية هاربة بتحاول تنتحر، أيوة لوحدة مش محسوبة أصلاً عند البشر ولا فرقة عند إبراهيم ولا سارة. متخيلين معايا؟ الرب يسوع بنفسه جالها مخصوص وكأنه بيدور عليها، أصله بيحبنا لشخصنا وما عندوش عنصرية ولا طبقية. كلمة فرقت معايا جداً، فوجدها، قال لها أنا عارفك وعارف ألمك وعارف أنت مين وإيه اللي حاصل معاكي، حتى لو مش قادرة تشتكي أو تحكي لحد، وده كلام خاص لحد سمعني دلوقتي وشاعر بنفس مشاعر هاجر. اعرف إن الرب مجهز لك أقوى وأروع حل أكبر من تخيلك، بس صدق إن الرب حاسس بيك. في مثل في الكتاب عن إيليا قال الرب موتني أنا عاوز أموت أنا خلاص أنا تعبت، بس الرب اللي عمله معاه ما عملوش مع حد تاني خالص، وجسده لم يرى الموت، وفعلا صعد في مركبة نارية. في الوقت اللي احنا بنقول يا رب خلاص مش قادرين، بيكون الرب مجهز لينا أمر رائع جدا فوق تخيلنا. لو حد سمعني وبيعدي بأزمة، اعرف إن إلهك شايفك وجاي مخصوص يزورك ويطبطب عليك ويطيب خاطرك، أصلك غالي قوي، بس أنت أوعى تظلم ولا تسيء لحد بقصد. اعتذر على طول لأن إلهك شايف كل حاجة، حتى لو بتخطط ده في فكرك وفي قلبك.
1: تعالوا نصلي يا رب، بنتوب عن كل مرة أخدنا قرار بدون ما نرجع لك. كم مرة بنغلط ونحمل غيرنا المسؤولية وإحنا اللي بنكون السبب. سامحنا يا رب وساعدنا نروح نعتذر لكل اللي أسأنا إليه. سامحنا لما بنحاول نهرب بالحزن والاكتئاب والانتحار ومش بنجيلك تلحقنا. بنشكرك يا رب لأن مع كل وحشتنا وشرنا أنت بتحبنا وبتنقذنا وبتحول اللعنة إلى بركة وتستخدمنا لمجد اسمك. قد إيه أنت إله رائع وعجيب. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن مملكة كان عندها شرط غريب للملك، إن الملك يحكم سنة واحدة وبعدين يبعتوا له جزيرة يتنفي إليها لمدة العمر كله. انتهى حكم الملك الحالي وبدأوا يدوروا على مين هيجي ملك بعده، فأخذوا شاب وقالوا له الشرط بتاعهم: انت هتبقى الملك بتاعنا لمدة سنة، لكن بعد كده هتتنفي إلى جزيرة تقضي فيها بقية حياتك. تردد الشاب لكن وافق في النهاية. وبعد كام يوم بعد ما بقي الملك، طلب من الوزراء إن هم يخلوه يشوف الجزيرة اللي هيتنفي ليها بعد كده ويقضي فيها بقية حياته. ودوا الجزيرة لكن اترعب، الجزيرة مهجورة مليانة بالشوك والحيوانات المفترسة وما ينفعش حد يعيش فيها، وشاف جماجم الملوك اللي كانوا قبله، فارتعب الشاب لكن هو وافق، فلازم يكمل السنة بتاعته وبعدين يروح للجزيرة دي. بدأ يحكم بالعدل بين الرعية وبدأ ينصف المظلوم، وبدأت الناس تحبه، وبدأت الأيام تجري، وكل ما الأيام تقرب إن حكمه ينتهي ويروح الجزيرة، كل ما الناس والوزراء يلاحظوا إن الملك سعيد. الله، المفروض يا جلالة الملك إنك تحزن إن بقيلك فترة بسيطة وتسيب المملكة والعز وتروح لجزيرة مهجورة مليانة حيوانات مفترسة ومليانة أشواك ومليانة أمور كتيرة صعبة. فسألوه عن السبب، فقال لهم: هتعرفوا في اليوم اللي هتودوني فيه للجزيرة. مرت الأيام، خلص الحكم، خدوا الملك للجزيرة المهجورة، لكن لما راحوا شافوا الجزيرة اندهشوا جدا، فقال لهم الملك: الحقيقة أنا لما عرفت إن أنا لازم آجي المنطقة دي وهقضي هنا بقية عمري، الحقيقة أنا بعت صيادين فصادوا الحيوانات المفترسة وحطوها في أقفاص وفي أماكن مخصصة ليهم، وبعت عمال وفلاحين زرعوا الأرض بالزهور وبالفاكهة، وبعت عمال وبنايين بنوا بيوت وحولوا الجزيرة المهجورة إلى أجمل مكان في الأرض. الحقيقة الفرق بين الملك ده والملوك اللي قبليه إن الملوك اللي قبليه انشغلوا إزاي يستمتعوا بقدر كافي خلال السنة اللي هيعيشوها، عشان هم بعد كده هيروحوا جزيرة مهجورة ويتنفوا هناك. لكن الملك ده كان ذكي جدا، اهتم بالمستقبل وخطط للمستقبل وعمل مكان رائع. عايز اقولك ان في مستقبل ابدي هتذهب اليه الارواح، وكلنا هنروح لهذا المكان، كلنا هنموت وهنروح اما الجحيم او هنروح السماء. يقول كده في لقى 12 عدد 17 عن شخص اخصبت كورته، ففكر في نفسه، اللي كان شاغل نفسه هو ذاته، هو حياته، هو العالم اللي بيعيش فيه، وقال لنفسه: ماذا أعمل؟ ليس لي موضع أجمع فيه أسماري، أهدم مخازني، أبني مخازن تانية أعظم وأكبر، أحط غلاتي فيها، وأقول لنفسي: يا سلام يا نفسي، كلي وشربي وفرحي واستريحي. لكن الحقيقة سمع صوت بيقوله: يا غبي، في هذه الليلة تطلب نفسك منك، وهذا الذي أعددته لمن يكون. عايز أقولك في جحيم وفي سماء، وإنت من النهاردة بتحدد تروح فين. هتروح السماء، اقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخص لحياتك، استعد للرحلة دي لأنها رحلة طويلة، رحلة لا تنتهي. يا رب ادينا الحكمة علشان نميز وعشان نرتب لمستقبلنا الأبدي مع شخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: لا
2: زهقان من نفسي،

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. خناقة كبيرة كل يوم، فريق يقول الحياة المسيحية غير واقعية، مليانة بمبادئ وحاجات مثالية زيادة عن اللزوم، ما ينفعش أنها تتطبق في الظروف الحالية، ولو حاولت أنك تطبقها هتداس من الناس. كلام منطقي الحقيقة، مش كده؟ يجي الفريق التاني يقول لا، الحياة المسيحية تتعاش وينفع أنك تعيش بيها كل يوم في ظروف الحياة المختلفة. يرد عليهم الفريق الأول يقول إيه الدليل؟ أنتم بس ناس عايشين في بابل، محوطين نفسكم بمجتمع الكنيسة والناس الحلوة اللطيفة، إزاي هتتعامل مع مواقف زي الخداع، زي النفاق، زي الاستغلال، ألم، خيانة إلى آخره؟ إزاي هتتعاملوا في المواقف الصعبة والاختبارات الحقيقية في الحياة؟ في الحقيقة أسئلتهم منطقية جداً، لكن الميزة اللي عندنا إن الكتاب المقدس مليان بمواقف وخبرات لرجال الله وإزاي تعاملوا في مواقف صعبة في الحياة زي دي بالظبط. واحد من المواقف دي اتعرض ليها الملك داود وهو بيحكي لنا مزمور 3. مزمور 3 بيقول لنا إزاي اتصرف داود في موقف خيانة ومؤامرة شديدة جدا اتعرض ليها. الخيانة ما كانتش من الأعداء، لأنها لو كانت من الأعداء كانت تكون منطقية ومتوقعة، لكن كانت من حد من جوه بيته، من ابنه. تفاصيل الموقف ده تقدر تقراها لو عايز تعرف تفاصيل أكتر في سفر صموئيل الثاني أصحاح من 15 ل 18، عشان تقدر تعرف تفاصيل الانقلاب اللي حاول يعمله أبشالوم للسيطرة على العرش والتخلص من داود الملك. لكن هحاول أختصر الأحداث في نقط سريعة جدا. وقتها كان الملك داود كبر في السن وفي نهاية سنوات ملكه تقريبا، وأبشالوم قرر أنه يعمل مؤامرة وانقلاب علشان يستولى على العرش ويقتل داود. من ضمن المؤامرة دي أنه راح جاب رجال داود اللي منهم واحد اسمه أخيتوفل اللي كان مشير للملك داود نفسه، علشان يدي الانطباع أن الملك داود في نهاية حكمه وفي نهاية حياته وبعد ما تقدم بيه العمر ادى الملك لابنه أبشالوم علشان يساعده في شؤون المملكة. وكمان أبشالوم راح أرسل جواسيس في كل أسباط إسرائيل وقال لهم لما تسمعوا صوت البوق قولوا قد ملك أبشالوم في حبرون، ودي كانت مسقط رأس أبشالوم والمكان اللي مسح فيه داود ملك على يهوذا. وفعلا نجحت المؤامرة، ويقول الكتاب إنه وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم، وأصبح داود في مشكلة وتهديد كبير، واضطر إنه يهرب بالرغم من إنه هو الملك في سن كبير وفي نهاية ملكه اللي كان المفروض يتم إكرامه. وحالة داود وهو هربان كان باكي وراسه مغطى وكان بيمشي حافي، وجميع الشعب اللي مع داود في الوقت ده غطوا كل واحد راسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. موقف صعب جدا، وأصبح داود ملك مرفوض وأب مرفوض في نهاية حياته وفي ملكه وفي نهاية مرحلة من الملك على إسرائيل كانت المفروض إنها ناجحة جدا. إيه اللي عمله الملك داود؟ قرر هذا الملك المسن إنه يهرب، لأن الثورة انتشرت وكان خايف إنه تقوم حرب تدمر مدينة أورشليم، وكمان كان خايف على ابنه أبشالوم. في الموقف القاسي ده كتب داود المزمور الثالث عشان يورينا إزاي داود اتصرف في واحد من أكثر الأيام سواد اللي مرت على حياته. المزمور يقول لنا إن داود عمل ثلاث حاجات. أشجعك إنك أنت تكمل معانا الحلقة اللي جاية تعرف إيه الثلاث حاجات اللي داود عملهم في موقف صعب ممكن يفض الخناقة اللي كانت بين الفريقين اللي احنا تكلمنا عنهم في بداية الحلقة. يا رب يسوع بنشكرك لأجل محبتك، بنشكرك يا رب لأن الحياة معاك حياة حقيقية، حياة يا رب حقيقي نقدر نعيش بيها. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة اللي فيها اختبارات لناس يا رب عاشت مواقف صعبة وتصرفت فعلا حسب مشيئتك. ادينا نعمة يا رب ان احنا نتعلم ونعمل ما نسمعه وما نتعلمه، في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: القلق، إحساس بيجي لينا كلنا وطبيعي إننا نمر بيه، وبيجي لما بنفكر زيادة عن اللزوم في بكرة أو نخاف من المجهول. القلق مش ضعف، لكن علامة على وجود هم جوانا، بس ربنا عارف ضعفنا ومش بينكر مشاعرنا، لكن دعوته لينا إن إحنا نسيب القلق عنده والحمل اللي أكبر مننا. في شخصين كانوا قلقانين جدا، أول واحد هو داود. داود كان قلقان من شاول لسنين طويلة، وكمان شاول كان قلقان من داود وخايف على الملك بتاعه، فشاول كان عايز يقتله، وفضل داود هربان. ومع ان داود غلب جولياط، لكنه كان عايش هربان وخايف، ومع انه كمان انتصر على جولياط ده ما منعوش ان هو يخاف او ان هو يقلق، عاش هربان ومطارد. قال الكتاب: فقام داود وهرب في ذلك اليوم من امام شاول، نام في البريه، اختبأ في المغارات، ما كانش عنده بيت يعيش فيه، كان عنده إرهاق نفسي شديد لدرجة أنه قال: إني سأهلك يوما ما بيد شاول. بس خلينا أقول لكم أن القلق ما منعش خطة الله لداود. القلق شكل في شخصية داود، علمه يتوكل على ربنا ويتكل عليه جدا ويستنى توقيتاته، ودربه كمان أنه يسمع صوت ربنا، كان كل ما يقلق يكتب مزامير. والله استغل الوقت ده لتشكيل داود ولضبط نفسه لحد ما قال: أما أنا على رحمتك توكلت. فلو قلقك شبه قلق داود في ربنا بيشكل فيك وبيعلمك وبيقوي إيمانك. وأحب أسيب الآية اللي بتقول: إلقوا كل همكم لأنه هو يعتني بكم. قال كل همنا. القلق مش عيب، لكن الاستمرار من غير ما نسلم لربنا هو ده التعب الحقيقي. هو وعدنا: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ الهوية. عايز أعرف أكتر، عايز استوعب أكتر عن هويتي في المسيح. والنهاردة عايز أتكلم عن أمر مهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 12 كان بيتكلم بهذه الصورة عن كنيسة المسيح وجسد المسيح، وبيقول في صح 12 عدد 25: لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضهم لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. النهاردة إحنا زي ما بيعلن جسد المسيح وأعضائه أفرادا، أنت عضو في جسد المسيح. صورة جميلة جدا إنه الكنيسة هي جسد المسيح والمسيح هو رأس الكنيسة ونحن أعضاء. تخيل زي ما حضرتك ميبي تكون عضو في نادي معين، في حزب معين، لكن أنت عضو في أعظم جسد وأعظم منظومة على هذه الأرض، جسد المسيح. والأعضاء ليهم دور مع بعض لأن هم كلهم بيمثلوا جسد واحد بينفذ مهمة واحدة. لكن بولس قاعد يحكي عن هذا الجسد وكل عضو فينا. لما عضو بيتألم باقي الأعضاء بتتألم، لما عضو بيقرم وبيفرح باقي الأعضاء بتفرح. ده بالظبط اللي بيحصل في جسمي وفي جسمك. لما بتكون إيدي وجعاني بيجيلي صداع، جسمي كله مش مزبط. لما عضو بيكرم كلنا بنفرح، كلنا بنكرم بعض. إحنا أعضاء في جسد المسيح بناخد الحياة من الرأس. هو رأس هذا الجسد، هو المدير، هو اللي بيرسل إشارات كل عضو يعمل إيه. عشان كده مهم جدا إن أنا أعرف لو أنا بحضر كنيسة وإن أنا عضو في كنيسة إنه الموضوع مش مجرد عضوية بتديني شوية امتيازات. لأ، أنا عضو لي امتيازات، لكن أنا أيضا عضو لي دور. دوري إني أتحد بكل الأعضاء، دوري إني أتحد بالرأس، دوري إن أنا أكون بكرم باقي الأعضاء وبعطيهم كرامة أكتر مني، دوري إن أنا أتألم مع من يتألم وأفرح مع من يفرح. أنت عضو في جسد المسيح، ليك امتيازات لكن أيضا ليك مسؤوليات. أنت عضو في جسد المسيح، يجب أن تتحد برأس هذا الجسد وتتحد بباقي الأعضاء.

أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الأول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفاية للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما أكرمك وما سجدش للتمثال الكبير تدخلني في أتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحلة دي واستجبت بطريقة مختلفة. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة، عشانه مختلف وفاهم هو بيعمل إيه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الوقت اللي ساعات الله بيسمح فيه ان احنا ندخل في موضوع حزن وألم هو ده الوقت اللي اختبره إشعياء في إشعياء 6 لما بيقول في سنة وفاة عزية الملك. في سنة كان إشعياء باني كل أماله على عزية لكن عزية مات. وساعات بتحس ان السند اللي مسنود عليه راح، تحس ان الشخص اللي انت كنت بتحلم تبني معاه حاجات كتيرة راح، لكن إشعياء يقول رأيت السيد الرب. لو انت فقدت حتى عزيز عليك ما تخليش الدموع تحوش عنك انك تشوف الله. بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. دخل إشعياء الهيكل مليون مرة لكن في المرة اللي دخل فيها حزين مكسور هي المرة اللي فتح عينه وشاف الرب جالس. عايز أقولك النهاردة لو عينك مليانة دموع، لو قلبك مكسور، ده الوقت اللي تخش فيه محضر ربنا ومش هتشوف ربنا بالطريقة العادية، مع أنك دخلت الكنيسة ودخلت الخلوة بتاعتك 100 مرة بس في المرة دي رأى السيد جالس. ولما تشوف السيد جالس هتسمع أحلى ترنيمة، قدوس قدوس قدوس رب الجنود. إشعياء ما سمعش الترنيمة دي مع أنه نبي عظيم غير في المرة اللي كان حزين ومكسور على وفاة حد راح منه. إشعياء ما اكتشفش أنه خاطي ومحتاج خلاص غير لما شاف نفسه قدام السيد الجالس. يقول قلت ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. إشعياء النبي العظيم ده كان طول عمره فاكر نفسه أعظم نبي، بس لما دخل محضر الله في وفاة عزية الملك قال أنا نجس. بس بنعمة ربنا يطير ملاك من على المذبح ويمس شفتيه وربنا يقول بقى الإرسالية اللي على حياة إشعياء وهي الإرسالية اللي على حياتك، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ قال له رب أنا جاهز، أنا ريدي، أنا مستعد، أنا مستعد. أنا عايزك النهاردة تقول له رب أنا مستعد. ما بقاش فيه وقت نضيعه. لو بتتفرج على ماتشات الكورة لما بيجي حد يرفع كورنر تلاقي الفريق بتاعه كله موجود قدام الجون وكل واحد بيشاور له بيقول له أنا متاح، I'm available. أنا عايزك تتعلم تصحى كل يوم الصبح وانت بتصلي قول له رب I'm available. أنا متاح ليك يا رب، أنا متاح ليك، استخدمني. واوعى تنسى إنه ما بقاش في وقت نضيعه.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أبويا السماوي، عايز أشكرك على عمر عدى كنت شايلني وكنت حامل حملي يا رب، رافعني في كل موقف صعب، ماسكني وسندني في كل ظرف عديت بيه وحسيت ان انا مش قده، لكن انت يا رب كنت سندني، انت كنت شايلني، انت كنت حاملني على ايدك يا رب. اشكرك جدا، وعايز الوقت اللي باقي من عمري

نقدمه بالكامل ليك، سجود وعبادة لشخصك أنت وحدك، لأنك أنت الوحيد اللي تستحق الحياة كلها تتعايش ليك يا رب. آمين.

انا خايفه اسالك اذا تعرف الترزي ولا لا، لا اطلع انا وشويه ناس تانية هم اللي لسه عارفين مين هو الترزي. زمان كنا نروح للترزي مخصوص عشان نعمل فستان او بدله لمناسبه مهمه، دلوقتي كله جاهز، تدخل المحل تشوف مقاسك تشتري وخلاص. بس المشكله مش كل مقاس 40 هو فعلا 40، يعني انا ممكن يكون مقاسي 40 بس دراعي اطول او رجلي اقصر. المقاسات مش دايما بتفهمنا، بس الترزي بيفهم. الترزي ما يشوفكش رقم، هو شايف الباترون او النموذج بتاعك، عارفك، عارف ان الاستاذ بديع محتاج يزود حته هنا، ومدام ميري لازم الكم يقصر سنه. هو بيظبط الحاجه على شخصك، هو بيظبط الحاجه على شخصك مش على مقاسك. وانا بفكر مش ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا؟ احنا في الحياه بنتحط في نفس القوالب، دي بنت ده ولد، ده عصبي دي حساسة، ده أغنى واحد دي مغرورة، وننسى إن ورا كل واحد فينا باترون خاص جدا. ربنا مش بيتعامل معايا على إني نمط ولا حالة، عارفني وعارفك بالاسم وبالقلب، عارف أنا ليه بتصرف كده في الموقف ده، جوايا إيه، اتشكلت إزاي، اتكسرت إمتى، وليه لما بيحصل الحاجة الفلانية قلبي بيتوجع. بس تعالى أقولك المفاجأة بقى، هو فهمني وفهمك أكتر ما إحنا فاهمين نفسينا. يعني انا مرات كتير اقول مفيش حد فاهمني، بس يمكن انا كمان مش فاهمه نفسي. هو الوحيد اللي فاهمني، هو الوحيد اللي بيحبني، هو الوحيد اللي عايز يظبط ويشكل فيا ويشفي فيا، بس على شكلي انا مش زي حد تاني. فبدل ما انت تدور وانا ادور على راحتي في اي مكان، انا محتاجه اخد راحتي معاه. هو الوحيد اللي مش هيقيسك على حد، بس هيشتغل عليك بشخصك وبمحبه.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود، ليرنموا له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

عمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. النهاردة نفسي أبعد صلاة لحد تعبان جدا بوعد كتابي في سفر حزقيال 34:16. رب بيقول ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، إزاي يا رب؟ بيرد ها أنا ذا الرب أطلب الضال واسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح، أبيد السمين والقوي وأرعاها بالعدل. الله باعت إنه جاي النهاردة أسأل عنك، عاوز أعرف أخبارك، عاوز أطمن عليك. الرب عاوز يفتقدك، يعني يقولك أنت فين؟ ارجع لي. حتى لو كنت ضال تايه واقف في مفترق طرق، محتار متلخبط وحيد، وصلت الطريق مسدود، خلاص تعبت، الرب عاوز يقف معاك وينور لك طريقك، عاوز يرشدك للطريق الصح. تعال نقول له يا رب ضليت الطريق، تهت، رجعت للخطية اللي فصلتني عنك، مش عارف أرجع والطريق قدامي مسدود لأن الطيار أقوى مني. يا رب مد إيدك وانت شلني، ردني لأحضانك لأني تعبت ومش قادر أكمل. رب جاي النهاردة بيقول عاوز يسترد المطرود، يعني لو حد حاسس إن ملوش مكان، مرفوض، محدش مقدر تعبك ولا متشافة في عين عيلتك ولا شغلك، ووصلت للاكتئاب والإحباط وفقدت سلامك، اعرف إن الله جاي النهاردة يفتقدك ويستردك وبيقولك ليك مكان عندي لأنك غالي وابني المحبوب. أنا قبلك وبحبك زي ما أنت، حتى لو كل رفضوك أنا شايفك بلا عيب واحدة. من فضلك صلي معايا يا رب، أنا محتاج لك جدا، تعبان، كل مرارة وغضب من الناس ومن ظروفي. تعال يا رب حسسني إن غالي وإنك أبويا ومش يتيم. نفسي أحس بالدفء وحنانك ورعايتك اللي مش لاقيه في حد خالص من حواليا. خد بإيدي ورجعني تاني لحبي الأولاني ليك. لو أنت حاسة إن قلبك مكسور ونفسك مجروحة وحزينة، الرب جاي النهاردة يقولك أنا جاي أجبر الكسر وأعصب جرحك. حبيبتي مهما كان الجرح، الرب اسمه البلسام وهو الطبيب الشافي الوحيد. هو حاسس بيكي جدا وشاعر بألمك وشايف الظلم اللي واقع عليكي بدون وجه حق، مقدر جدا تعبك وألمك وسكوتك وتحملك. مهما كان ألمك وصرخة قلبك المكتومة، هو اتصلب علشان يشيل عنك أوجاعك. أصله تألم نفس الألم وأكتر، فحاسس بوجعك وجيش فيكي. عارفين في أشعياء 61 بيقول إن دعوة الله إن هو لشفانا وفكنا وتحريرنا من العبودية. في موته وقيامته أعطانا السلطان إننا ننتهر قوة وسلطان وحرب إبليس على حياتنا ونعيش حياة النصرة دائما. يلا تعالوا ارفضوا الاستسلام، مهما كانت حالتكم إلهكم هو إله المستحيلات ولا يعصب عليه أمر. حياتك هي قصة عجيبة محكمة، الرب يسوع هو اللي كتبها بكل فصل فيها، عشان كده نهايتها المجد المبهر. بس قوم وانتهر كل روح إبليس رماها عليك، واستقبل روح الغلبة والنصرة والامتلاك. رب جاي بشفة، جاي عاوز يطبطب عليك، جاي عاوز يمسح دمعة عينك، جاي عاوز ياخدك في حضنه ويقولك أنا هو، أنا الحبيب. جاي بيقول لحد سمعني أنا شايفك كل الجميلة يا حبيبتي وليس فيك عيبة، قومي وتعالي يا حبيبتي يا جميلتي، لأن وجهك جميل وصوتك لطيف. الله منتظر رجوعك ورجوعك ليتمم الشفاء لأنه حاسس بيك جداً.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة جميلة بترجع لأيام زمان قبل ما الطيارات تدخل في سيستم النقل من مكان لمكان، أيام ما كان السفر عن طريق السفن بس. القصة عن أسرة بسيطة فقيرة من الدنمارك حبت تسافر إلى أمريكا، يعني علشان هناك فرص الرزق أكتر وأوسع، فحبوا يروحوا يجربوا نصيبهم هناك. فالأب يدوبك حجز تذكرة لي ولأسرته على السفينة، ولأنهم كانوا عيلة فقيرة جدا يدوبك الراجل خد معاه كميات من الجبن اللي طبعا بتشتهر بيها الدنمارك وشوية خبز يدوبك يكفوهم مدة الرحلة لغاية ما يوصلوا هناك، يعني هيعيشوا على الجبنة ويعيشوا على العيش. فضلت الأسرة كده لمدة 3 أيام تفطر وتتغدى وتتعشى جبنة وعيش. في آخر الثلاث أيام ابنهم الصغير زعل وتزمر وقعد يزعق، احنا هنعيش على الجبنة، انا زهقت من الجبنة، كل يوم هناكل جبنة وعيش جبنة وعيش. فأبوه قال له يا ابني انا ما معيش فلوس ويدوبك جمعت تمن التذكرة بالعافية، اصبر كل 10 أيام ونروح لأمريكا، وهناك يعني لما اشتغل وربنا يوسع علي اقدر اجيب لك كل اللي انت عايزه. الولد فضل يعيط ويصرخ، اديني طيب 5 قروش اروح اشتري شوكولاتة او ايس كريم او اي حاجة، انا بشوف العيال ماشيين في السفينة بياكلوا ايس كريم وبياكلوا شوكولاتة. الاب قال له يا ابني انا ما معيش، مش هقدر اديك دي، يدوبك فلوس هتكفينا لغاية ما نوصل امريكا ونبتدي نشتغل وربنا يبارك لنا. لكن الولد فضل يعني يعيط ووقع في الارض وعمال يصرخ، فابوه قال له طيب خلاص خد ال5 ساغ دي روح اشتري شوكولات او ايس كريم. الولد خد الفلوس وغاب 2 ساعة ورجع، فابوه بيسأله بيقول له ها جبت الشوكولاتة وكلتها؟ فالولد قال له يا بابا هو انا اكلت الشوكولاتة بس، ده انا اكلت شوكولاتة وكلت فراخ وكلت سمك وكلت لحمة وكلت مكرونة وكلت خضار. فالاب اندهش وقال له كل ده ب5 قروش؟ ضحك الولد وقال له يا بابا كل الأكل على السفينة مجانا، كل الأكل اللي على السفينة أنت دفعت تمنه في تمن التذكرة. يا على الاندهاش والصدمة، الراجل قاعد عايش على الجبنة والعيش في حين إن هو دافع تمن الأكل بتاعه، كان يقدر يأكل كل شيء لكن ما عندوش معرفة. وده اللي قاله الكتاب في أشعياء 5:13، سبي شعبي لعدم المعرفة، وعشان كده شرفاؤه رجال جوع، عامته يابسين من العطش. ليه الجوع؟ ليه العطش؟ ما عندناش معرفة، ما عندناش إدراك بالامتيازات اللي ربنا ادهلنا والقوة والنصرة اللي لينا في المسيح واللي لينا في الصليب. هوشع بيقول فصح 4:6 هلك شعبي لعدم المعرفة. طبعا قلة المعرفة تدمر، قلة المعرفة تخلينا مش قادرين نعرف إيه اللي إدهولنا الله وإيه اللي عمله الله معانا. في رومية 3:24 بيقول كده متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع.

يسوع المسيح. الراجل ده كان قاعد على السفينة وعايش على جبنة وعيش، في حين ان هو كان يقدر يأكل من يعني زي ما بيقولوا ألذ وطاب يعني. وهنا النهاردة عايز أقولك متبررين مجانا، انك تتحكم او يحكم عليك في المحكمة السماوية بالبراءة، مش لانك انت بتعمل، لكن لان ده قرار صدر من المحكمة السماوية، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع. الفداء اللي قدمه يسوع المسيح على الصليب بيخلينا امام الله متبرر وبلا لوم مجانا، ده هبة وعطية من الله ليا. في رؤيا 21:6 يقول كده: ثم قال لي قد تم، انا هو الالف والياء البداية والنهاية، انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. وفي رؤيا 22:17 يقول كده: من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. انا عايز اقول لك النهاردة انت ليك امتيازات، ليك الخلاص، ليك الحال الابدية، ليك التبرير، ليك المصالحة مع الله، ليك الغفران، كل ده ليك من حقك، لان يسوع دفع كل الثمن على الصليب. يا رب ساعدنا ان احنا نفهم ونحن ندرك عطاياك وامتيازاتك لينا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. خناقة كبيرة كل يوم، فريق يقول الحياة المسيحية غير واقعية، مليانة بمبادئ وحاجات مثالية زيادة عن اللزوم، ما ينفعش أنها تتطبق في الظروف الحالية، ولو حاولت أنك تطبق هتتداس من الناس. كلام منطقي الحقيقة، مش كده؟ يجي الفريق التاني يقول لا، الحياة المسيحية تتعاش وينفع أنك تعيش بيها كل يوم في ظروف الحياة المختلفة. يرد عليهم الفريق الأول يقول إيه الدليل؟ أنتم بس ناس عايشين في بابل، محوطين نفسكم بمجتمع الكنيسة والناس الحلوة اللطيفة، إزاي هتتعامل مع مواقف زي الخداع، زي النفاق، زي الاستغلال، ألم، خيانة إلى آخره؟ إزاي هتتعاملوا في المواقف الصعبة والاختبارات الحقيقية في الحياة؟ في الحقيقة أسئلتهم منطقية جداً، لكن الميزة اللي عندنا إن الكتاب المقدس مليان بمواقف وخبرات لرجال الله وإزاي تعاملوا في مواقف صعبة في الحياة زي دي بالظبط. واحد من المواقف دي اتعرض ليها الملك داود وهو بيحكي لنا مزمور 3. مزمور 3 بيقول لنا إزاي يتصرف داود في موقف خيانة ومؤامرة شديدة جدا اتعرض ليها. الخيانة ما كانتش من الأعداء، لأنها لو كانت من الأعداء كانت تكون منطقية ومتوقعة، لكن كانت من حد من جوه بيته، من ابنه. تفاصيل الموقف ده تقدر تقراها لو عايز تعرف تفاصيل أكتر في سفر صمويل الثاني أصحاح من 15 ل18، عشان تقدر تعرف تفاصيل الانقلاب اللي حاول يعمله أبشالوم للسيطرة على العرش والتخلص من داود الملك. لكن هحاول أختصر الأحداث في نقط سريعة جدا. وقتها كان الملك داود كبر في السن وفي نهاية سنوات ملكه تقريبا، وأبشالوم قرر أنه يعمل مؤامرة وانقلاب علشان يستولى على العرش ويقتل داود. من ضمن المؤامرة دي إنه راح جاب رجال داود اللي منهم واحد اسمه أخيتوفل اللي كان مشير للملك داود نفسه، علشان يدي الانطباع إن الملك داود في نهاية حكمه وفي نهاية حياته وبعد ما تقدم بيه العمر إدى الملك لابنه أبشالوم علشان يساعده في شؤون المملكة. وكمان أبشالوم راح أرسل جواسيس في كل أسباط إسرائيل وقال لهم لما تسمعوا صوت البوق قولوا قد ملك أبشالوم في حبرون، ودي كانت مسقط رأس أبشالوم والمكان اللي مسح فيه داود ملك على يهود. وفعلا نجحت المؤامرة، ويقول الكتاب إنه وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم، وأصبح داود في مشكلة وتهديد كبير، واضطر إنه يهرب بالرغم من إنه هو الملك في سن كبير وفي نهاية ملكه اللي كان المفروض يتم إكرامه. وحالة داود وهو هربان كان باكي وراسه مغطى وكان بيمشي حافي، وجميع الشعب اللي مع داود في الوقت ده غطوا كل واحد راسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. موقف صعب جدا، وأصبح داود ملك مرفوض وأب مرفوض في نهاية حياته وفي ملكه وفي نهاية مرحلة من الملك على إسرائيل كانت المفروض إنها ناجحة جدا. إيه اللي عمله الملك داود؟ قرر هذا الملك المسن إنه يهرب، لأن الثورة انتشرت وكان خايف أنه تقوم حرب تدمر مدينة أورشليم، وكمان كان خايف على ابنه أبشالوم. في الموقف القاسي ده كتب داود المزمور الثالث عشان يورينا إزاي داود اتصرف في واحد من أكثر الأيام سواد اللي مرت على حياته. المزمور يقول لنا أن داود عمل ثلاث حاجات. أشجعك أنك أنت تكمل معانا الحلقة اللي جاية تعرف إيه الثلاث حاجات اللي داود عملهم في موقف صعب ممكن يفض الخناقة اللي كانت بين الفريقين اللي احنا تكلمنا عنهم في بداية الحلقة. يا رب يسوع بنشكرك لأجل محبتك، بنشكرك يا رب لأن الحياة معك حياة حقيقية، حياة يا رب حقيقي نقدر نعيش بيها. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة اللي فيها اختبارات لناس يا رب عاشت مواقف صعبة وتصرفت فعلا حسب مشيئتك. ادينا نعمة رب ان احنا نتعلم ونعمل ما نسمعه وما نتعلمه، في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك. الى ان نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لحظة الرب يسوع وهو على جثيماني كانت من أصعب اللحظات اللي مرت عليه كإنسان، كان فيها حزن شديد جدا، وبيقول الكتاب كان يزداد حزنا وألما، وإذ كان في جهات كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. الحزن شعور طبيعي كلنا بنمر بيه لأسباب كتيرة جدا، زي الفقد أو الضغط النفسي أو ألم في حاجة معينة أو خسارة لحاجة معينة. بس أعظم مثال لينا هو رب يسوع لما حس بالحزن صعد على جثيماني وصلى، اختار محضر الله مع إنه هو

الله، اختار يضع حزنه أمام الله، وعلشان كده اختار إنك تجري على ربنا، اختار إنك تاخد الدعم والقوة منه. الألام النفسية والحزن ده شيء خطير جدا، بس ممكن لو ما سيطرناش عليه يضيع حياتنا. ومعظم الدكاترة النفسيين متفقين إن الصلاة هي جزء من التعافي والتغلب على الحزن. بحب الآية قوي اللي بتقول ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. مش مطلوب مننا أكتر من كده. الحزن مش عيب ومش ضعف، هو شعور طبيعي لما بنخسر حاجة أو لما بنختبر ألم معين أو بنواجه خيبة أمل قوية جدا وكبيرة جدا، لكن اللي بيتغلب عليه ويتعافى منه ويعديه هو اللي اختار إزاي يواجهه. أحيانا الحزن ممكن يكون مفيد، ممكن يكون سبب لتوبة ورجوع لربنا. في جزء خطير جدا أنا شخصيا لما بعيد قرايته بنبهر في قصة إيليا. أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذ بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إيليا لف وجها وإذ بصوت بيقول له إيه؟ بيقول له مالك ها هنا يا إيليا، بصوت خفيف. إيليا أنت هنا ليه؟ مش ده مكانك، الحزن ده مش مكانك. الحزن مؤقت على فكرة، ومؤقت جدا كمان، لأنه فرح الرب هو قوتنا، هقدر آخد الفرح من إلهي. وما ننساش أنه وعدنا قريب هو الرب من منكسري القلوب ويخلص المنسحق الروح.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وارواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في اوقات مش مصدقين فيك وايماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، خلينا نرجع ليك من تاني.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

اقعد معاك، اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

فاض قلبي يا رب بكلام صالح، فاض قلبي، فاضت قلوبنا بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي، بإنشائي بأحلى ما عندي من كلمات، بأحلى ما عندنا يا رب من موسيقى، بأعلى إنشاء يا رب يخرج مننا. لساني قلم كاتب ماهر أتكلم يا رب. هاليلويا، ما أحلاك، ما أحلى شخصك اللي حاضر في وسطينا، ما أحلى إيدك اللي ممدودة في حياتنا، ما أحلى عيونك اللي سهرانة علينا وإحنا نايمين وعلينا وإحنا صحيين، ما أحلى رحمتك يا رب اللي بتردنا ليك، ما أحلى يا رب قدرتك وقوتك اللي بترد نفوسنا للسبل الحياة. تشتاق نفوسنا، تشتاق نفوسنا أنها تبقى موجودة في حضرتك. أنت بتتلذذ بينا وإحنا كمان بنتلذذ بكل مرة بتعبر عن نفسك في وسطينا. أنت بابا وإحنا أولادك، أنت الملك وإحنا شعبك وملكوتك. يا بختنا، يا بختنا، لساننا يا رب مش هيقف، ألسنتنا مش هتقف عن أنها تسبحك وتشاور عليك وتقولك أنت، أنت الملك، أنت الأب، أنت إلهنا. هاليلويا.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو. النهاردة عايزين نتكلم عن الهوية، أنا مين في المسيح. النهاردة عايز أقولك أنت صديق المسيح، أنت صديق المسيح. تخيل أن احنا مدعوين دعوة أن نعيش في صداقة، وده اللي اتقال عن إبراهيم، هو خليل المسيح. الرب اتكلم الكلمات دي وبيقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء، قد سميتكم أصدقاء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا 15:15 إعلان عظيم عن هويتنا كأحباء وأصدقاء. الله عايزك في صداقة، في علاقة قريبة، يجي كده يقول لك ويحكي معاك ويخبرك بأمور أتية ويكلمك عن الآب، وتبقى في رحلة صداقة وشراقة مع هذا الصديق. أنت دعوتك أن تكون صديق. يوحنا المعمدان قال كده، قال إن أنا صديق العريس، من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذ فرحي هذا قد كمل. أيوة أنت صديق العريس. أنا فاكر قوي في الفرح بتاعي صديقي اللي قعد يوضب العرس، اللي قعد يزبط الأمور، اللي أخدني من بيتي، اللي رتب الكنيسة. وده دعوتنا كأصدقاء، إن احنا نكون في علاقة حميمة قريبة مع العريس، وإن احنا نعد له الطريق ونعد له العرس، وإن احنا فرحنا إن نشوف العريس بيجي وبحضوره ويخلص كل الناس اللي حولنا. أنت صديق العريس عشان تكون قريب منه، وعشان تعد له الطريق لكي يأتي ثانية ويجد العروس جاهزة له. تعالوا نعيش بهذه الهوية، أن نكون أصدقاء، أن نكون أحبائه، أن نكون مقربين له جدا، أن احنا نسمع لصوت قلبه، وأن احنا نقترب منه، وأن احنا نعد له العرس. أمين.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرضية، هيعمل ايه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيئتهم، يبرئ أرضهم. أعتقد أن ربنا عمله معانا هنا معجزة، ربنا عمله معانا في مصر معجزة، وده عشان كان في ركب سجدة. أنا نفسي نقف مع بعض، إحنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الأمور اللي شايفينها استحالة اللي يحصل فيها حل. إحنا كنا شايفين كده من 11 سنة والرب استجاب بطريقة عجيبة. هو الإله اللي يقدر، هو وحده اللي يقدر. ارفع قلبك النهاردة، ارفع قلبك وانت عندك ثقة ويقين، ارفع قلبك وانت متأكد انه إلهك حي، ارفع قلبك لإلهك وانت شايف وفاكر اللي عمله معانا ال 12 سنة اللي فاتت هنا وفي بلدنا. ارفع قلبك عشان كل البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة لشفاء، محتاجة لسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية، هتيجي ومش هتتأخر. هو ما تأخرش وعمره ما بيتأخر، مواعيده مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهاردة؟ حط قلبك بالكامل، تعال رنم الترنيمة دي معانا. ارفع كل المنطقة، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمة دي.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عايز أكلمك عن حاجة كلنا بنكتس فيها مع كل الأخبار اللي بنسمعها وكل التغيرات اللي بنسمعها. أحياناً كتيرة بنصاب بشعور إحباط بيشدنا لتحت، والإحباط ده عامل زي بير إذا سبت نفسك فيه هتلاقي نفسك عمال تنزل تنزل تنزل، وصعب قوي إنك تطلع منه. شعور الإحباط شعور من الحاجات اللي إبليس بيستخدمها عشان يهدم علاقات، يهدم علاقتك بالله ويهدم علاقتك باللي حواليك ويهدم حتى ثقتك في نفسك إنك دايماً تشعر بالإحباط. والإحباط بيبتدي زي ما حصل مع داود. داود في يوم من الأيام مر بضيقات وابتدى يصرخ لربنا ويقول له في واحد من المزامير: لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ كأنه بيقول إن في وقت أنا بختبرك، بس في أوقات اللي أنا ببقى محتاجك فيها بنادي عليك ومش بلاقيك. بس لما تبلع الطعم بتاع الإحباط ده تلاقيه بعد بثلاث مزامير تاني يجي يقول إيه: حتى متى أو إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. ابتدى بيختفي في أزمنة الضيق وبعدين راح إنك ده أنت مش موجود خالص، ده أنت نسيني جدا. وأنا واحد من الناس، أنا لازم أعترف إن أنا كتير كنت بتغاظ من داود جدا وهو بيقول الكلام ده. طول يا داود يعني أنت ناسي لما وأنت صغير وطلع عليك أسد ودب وقتلتهم، ناسي لما رحت قابلت جوليات الجبار وهزمته بحصاة صغيرة وقلت له أنت تأتي إلي بسيف الرمح وأنا بقوة رب الجنود، أنت ناسي يا داود لما جه النبي علشان يختارك ملك أبوك نفسه نساك وقدم كل إخواتك، وبعدين النبي يقول له لا ده لسه في واحد تاني. يعني تاريخ حياتك كله بيشهد أن ربنا عمره ما نساك، بس بتيجي في لحظات لما بتمر بيها بإحباط تقول له إلى متى تنساني، أنت سايبني ليه، أنت سايبني ليه. وربنا النهاردة بيقولك أنا عمري ما سبتك. ده بيقول أكتر من كده، بيقول هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين، لكن أنا ما بنساكش. عايزك تتأكد النهاردة إن الله بيقولك أنت موضع اهتمامه. اوعى تسيب نفسك للإحباط. داود لما ابتدى نزل من أزمنة الضيق إلى كل النسيان، لكن أنا بعتقد أن داود كان بيرقص، كان بيتنطط، كان بيعبر عن فرح غير عادي. وده اللي أنا نفسي أقوله لك النهاردة، لما وقف وقال انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، وكأنه بيقول أنا لما كنت سايب نفسي للإحباط كنت حاسس أن ربنا مش في المشهد. لما تعلمت أن أنا أنتظر الرب، لما تعلمت أن أنا أرفع عيني لله، لما تعلمت أن أنا أرفع عيني منتظر المعونة من عنده، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. تخيل كلمة مال إلي عامل زي واحد كبير بيوطي علشان يكلم واحد أصغر منه. ده اللي حصل بالظبط، إن الرب مال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، ثبت خطواتي، جعل في فمي ترنيمة جديدة. النهاردة الرب عايز يدخلك في اختبار نعمة غير عادي. الله بيقولك أنا مش نسيك، أنا بميل إليك واسمعك، أنا من الجب هرفعك، أنا من طين الحمأة هنجيك، أنا هوقف رجليك على الصخرة. فقط ارفع عينك لي، فقط اوعى تسمع لإبليس، لأن إبليس كذاب. ربنا سايبك، ربنا مش شاعر بيك، ربنا مش حاسس بيك. ربنا النهاردة بيقولك أنا بحب قوي التانية، بتقول أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك. الله بيقولك كل اللي انت اكتست فيه ده أنا اكتست فيه علشان أكون معك، علشان أمسك في إيديك، عشان أعبرك لبر الأمان. اوعى تصدق إن ربنا ممكن ينساك، اوعى تصدق إنه ممكن يغفل عنك لحظة، لأنه بيحبك وإنت موضع اهتمامه. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

اهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بيتابعونا هلا على اذاعه بيتر لايف. هلا وقت عباده رح نكون مع بعض معكم ايمن كفروني، وبصلي انه هذا الوقت يكون وقت بركه لكل حدا قرر انه هالنص ساعه بده يسمع. يعني يمكن تكون سايق السياره، يمكن تكون قاعد بالبيت، ما بعرف شو اللي اجى بذهنك بهذه اللحظه وقررت تفتح الاب او تسمع على الراديو وطلع.

أشعياء بيقول بمحل: إيتي ببنية وببناتي من بعيد، وبكل من خلقته لمجدي خلقته. الله لما خلق الإنسان خلقه لمجده، خلقنا لمجده. مثل

الختام لما بيرسم لوحة بالآخر لما اللوحة الناس بيجوا بيشوفوها بيشوفوا وبيشوفوا الفن اللي موجود بداخل هالفنان. اللوحة بحد ذاتها مش من أجل اللوحة، إنما من أجل مجد هذا الفنان. لما بترسم اللوحة الناس بيطلعوا بيشوفوا الإبداع اللي موجود بداخل الفنان. فكان بالحري الله اللي هو أعظم من أي فنان، الله الخالق. الفنان بيخلق من شيء بين يديه، إن كانت الألوان اللي بيخلطها أو المواد اللي بيستخدمها، كل إشياء بيستخدم من شيء موجود، ولكن الله يخلق من العدم. الله لما بيخلق من العدم وخلق كل الأشياء لمجده. نحن خلقنا لمجده. مرات كتير ما بنستمتع بحياتنا ومش عم نعرف نعيشها صح، ولا عم نعرف نفرح بحياتنا، لأن مش عم نعيش للهدف اللي خلقنا من أجله. منعيش لمجد أنفسنا، منعيش حتى نحقق ذواتنا، منفتكر إنه يوم اللي منحقق أنفسنا يعني. والمشكلة وين؟ إنه فهمنا لتحقيق أنفسنا، فهمنا للنجاح فهم خاطئ. أنا عشت سنين من عمري لحد ما صار عمري 30 سنة، كل اللي بدي أعمله إني حقق نفسي، حقق ذاتي، انجح. ومش غلط إني يكون عم بس على حقق ذاتي، ولكن كنت عم بشتغل كل شيء من أجل مجد نفسي. عشان هيك كنت غار من الناس اللي ينجحوا. الغيرة اللي كانت بقلبي بسببها كان إنه لما أشوف حدا عم ينجح حس إنه أخذ من المجد اللي أنا عم جرب حققه لنفسي، فما كنت عم بعرف استمتع. كل ما ينجح شيء من عمل من أعمالي افرح فيه لثواني ويروح الفرح ليه، لأنه شوف غيري تاني حقق نجاح وحس وكأنه مجدي مش عم يظهر. ليه؟ لأني كنت عايش لمجدي. ما عرفت قيمة الحياة ومعنى الحياة الحقيقي إلا يوم اللي صرت عيش لمجد الله، وما عرفت عيش لمجد الله إلا يوم اللي فهمت حقيقتي كإنسان، إني أنا إنسان خاطئ، مصيري جهنم، ولكن الله بمحبته إجا إلى هذا العالم حتى يغيرني، يغير قلبي، شالني من الخطية، غسلني بدم ابنه، عملني واحد من أولاده، صرت إله. يعني بكلام الكتاب صرت خليقة جديدة. يوم اللي صرت خليقة جديدة رجعت للطبيعة اللي الله خلقني حتى كون عليها. الطبيعة الجديدة هي اللي مولودة حسب صورة الله حتى عيش لإله. ومن يوم اللي صرت عيش لإله صرت عم بعرف استمتع بحياتي، بكل دقيقة عم عيشها، بكل لحظة، بكل عمل عم بعمله. ليه؟ لأنه تغير الدافع تبعي. دافعي بالأول كان أني أعمل الأشياء لمجد نفسي، مشان هيك ما كنت عم بعرف عيشها صح، ولا عم بعرف استمتع بالحياة، ولا عم بعرف أفرح. لما صرت خليقة جديدة صرت أعمل الأشياء لمجد الله، مثل ما كنت عم رنم قبل شوي، ليس لنا بل اسمك أعطي مجدا. ويوم اللي صرت أعمل الأشياء لمجد الله صار حياتي إلى معنى وإلى طعم، صرت أعرف أفرح. هذا القدوس اللي دعانا حتى نعيش لإله، دعانا وسكن فينا حتى نعيش لإله، فما رح نعرف نستمتع بالحياة إلا ما نعيش ونفعل كل شيء لمجد الله.

بذكر أول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح في بدايات سنة 99. طبعا لما كنت غني زمان كنت أنا وعم غني حس أنه بدي أوصل لمرحلة أنا وعم غني أو هيدي النشوة اللي بيسموها الناس بلغة الموسيقى أنه الإنسان يطرب بينطرب إلى درجة إلى حالة الطرب. فكنت دايما غني أو مثلا لحتى يحاولوا يقولوا مثلا واحد كان منطرب جدا هو منطرب بصير يقول الأشياء بشكل أفضل. فكنت أوصل لحالة الطرب اللي عم بحكي عنها وبلحظة تتبخر. لما جيت على الكنيسة وبلشت ترنم لما صرت دوق طعم الترنيم لأول مرة غير أيام. حتى لو كنت انولدت ببيت مسيحي بس كنت بوقت روح على الكنيسة كواجب كعبادة روح طقوس. ولا مرة فهمت من جوا شو. أول مرة بلشت افهم شو يعني الترنيم من بعد ما صرت خليقة جديدة مثل ما كنت عم بحكي أول شوي. من بعد ما تعلمت معنى العبادة من بعد ما فهمت أنه أنا في شيء أنا مخلوق لحتى أعمله ما كنت عم بعمله. مش هيك ما كنت فرحان لما صرت أعبد صح وصارت العبادة عم تنبع من قلبي. صرت شوف بالميوزك اللي عم رنمها بالموسيقى اللي عم قولها في شيء مختلف عن زمان. ما كنت أعرف أكتب قبل لما كنت مطرب ولا مرة بحياتي كتبت أغنية لألي أو لحنت. حتى ولو كان عندي يمكن محاولة وحدة فاشلة بس لما تعرفت عليه ولما حطيت موهبتي بين إيديه وصرت بدي اتمتع أكتر بالكلام اللي عم يطلع لحتى يكون لإله. لما صرت أعمل لمجده بدل لمجدي صرت بدي أعبر عن اللي بداخلي وصرت الله بلش يعطيني كلام ولحن أني حطن ويطلعوا بشكل ترنيمي. فبذكر من أوائل الترنيمة اللي كتبتها يمكن تاني ترنيمة كتبتها كانت ترنيمة بتقول أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع لا حياة لي بدون حبك يا يسوع. وبدي منكم تتأملوا شوي بكلمات الترانيم. ليش عم قلك هيك؟ حتى تشوف انه مش معقول شخص متعرف على الرب يسوع المسيح صار له اشهر يمكن شهرين او ثلاثة اشهر الكلام اللي مكتوب اليوم بعد 25 سنة بتطلع بهالكلام وما بصدق انه انا اللي كاتبه. لبل خليني حطه بهالطريقة افضل. بعرف انه مش انا اللي كاتبه. بعرف أنه روح الله هو اللي كان عم بحط هذا الكلام على لساني لأنه مستحيل شخص عمره شهرين بالإيمان يقدر يقول كلام بهذا العمق. مش عم أقول على الكلام بهذا العمق حتى أقول عن حالي أني أنا كتبت كلام عميق لهذه الدرجة. كمان مرة ومش حتى أتواضع عم قلكن أنه مش أنا اللي كتبت إنما روح الله وضع هذا الكلام على فمي لما قلت أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.

انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير، ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه، يبعت لك صوره وعلامات الزمن باينه عليه. طب ما عادي، علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتسال كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش، احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش، دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانة تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر، اعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله تنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه، ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرقه معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي، اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وبتنضج على مدى السنين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 127، ترنيمة المصاعد لسليمان.
2: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة الصلاة الإيمانية. في قصتين في الإنجيل عاوزين نعمل مقارنة بينهم ونتعلم منهم إن الاستمرارية الصلاة الإيمانية وخضوع لصوت الله هو سبب النصرة والغلبة على مشاكلنا. في القصة الأولى جت في سفر يشوع إصحاح 8 مكتوب إن كان في حرب بين ملك عاي وشعب إسرائيل اللي كان بيقوده يشوع النبي، وكان يشوع دايما متعود لازم يصلي ويسمع توجيهات الرب قبل تحركاته، وفعلا الرب أكد له إن هيغلب وكمان اداله خطة النصرة. بس العجيب ان الرب قال ليشوع عليك انت دور مهم جدا انك تمد المزراق، يعني رمح صغير اللي بايدك نحو عاي لان بيدك ادفعها. وخضع يشوع مع ان الكلام مش منطقي خالص. انا افهم ان النصرة في اي حرب بالقتال واستخدام الأسلحة وكمان الخطة المحكمة، بس يشوع لأنه رجل الله وقلبه مولع بحبه عرف إن ده دوره ولازم يعمله، وفعلا نفذ الأمر وخضع. الأغرب في عدد 26 مكتوب ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراب حتى حرم سكان عاي. هنا يشوع فضل رافع ايده زي ما الرب امره، مش ساعة ولا اتنين، لا طول النهار لحد لما تمت النصرة وفعلا انتصروا. سؤالي ليا وليكم، يا ترى لما بنعدي بمشاكل وحرب من ابليس بنعمل ايه؟ بنسأل الرب ونحط الامر قدامه ولا بنحلها بالمنطق وبشطرتنا؟ بنستنى نسمع طريقة حل الرب ولا بنحلها بايدينا؟ تعالوا أشجعكم النهاردة نعمل زي يشوع، نقعد قدام الرب ونسمع خطته وننفذ ونثق إنه محضر لنا حل ما خطر لناش على بال وفوق توقعاتنا لأنه رهيب. يا جماعة الرب بيدور على يشوع الخاضع المصلي علشان يتمم مشيئته على الأرض لأولاده، وبينا نقضي على ممالك إبليس. تعالوا نشوف القصة التانية جت في ملوك التانية إصحاح 13، بيكلم عن ملك اسمه يواش. ملك إسرائيل اتعرض لحرب زي يشوع بالظبط ضد ملك أرام، وراح لإليشع النبي يطلب أمر الرب، فإليشع قال له خد قوسا وسهاما، وحط إليشع يده على يد الملك يواش وقال له افتح الشباك وارمي السهام. وكان كل ما يرمي قوس أو سهم كان يشوع يقول سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام، يعني كل سهم يرميه بيعلن خلاص الرب المؤكد لشعبه، والسهم التاني بيعلن القضاء على الأعداء. بس الغريب إن يواش الملك رمى 3 سهام بس ووقف، فغضب إليشع جدا وقال له ليه وقفت؟ لو كنت ضربت 5 أو 6 كنت قضيت على أعدائك تماما. بس للأسف ما تمتش النصرة التامة. سؤالي النهاردة، انت في حربك زي مين؟ زي يشوع ولا يواش؟ مكملين رافعين ايدينا مستمرين في صلاة ايمانية، بنتنبأ وبنعلن خلاص الرب على اولادنا وعائلتنا من كل خطية ودنس ودمار وخصام وخراب، بنعلن خلاص الرب على اعدائنا وممالك الشر، وبنصر على استرداد كل اللي اتسلب مننا من فرح وبركات سماوية وروحية وأرضية، ولا بنعمل زي يواش الملك بنيأس بسرعة ونتعب ونقول ما هو ما فيش تغيير ولا استجابة؟ يا جماعة غلط، ده كذب من إبليس. تعالوا نكون زي يشوع ونفضل رافعين إيدينا بصلوات بثقة وإيمان إن الله جاي بالنصرة والخلاص وإعلان مجده، مش بس على أولادنا وبيوتنا، على كل ما لنا. تعالوا نعلن هنستمر نصلي ونحارب من أجل الجميع ومن أجل كنايسنا ومن أجل بلادنا، ومش هنبطل ولا نستسلم في نص الطريق لحد لما الرب يتمم مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. آمين.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

يا روح الله، املانا بتعزيتك الحقيقية، وافتح عيوننا علشان نشوف المتألمين، واستخدمنا نكون سبب تعزية لكل حد حوالينا.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في قصة جديدة ومعنى جديد. أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. عايز أحكي لك قصة جميلة النهاردة عن واحد راح للدكتور.

رد عليه قال له ازاي يكون في بطنك ضفدع ده يعني ازاي ده عمرها ما حصلت. قال له طيب بيني ما بينك الأشعة والتحاليل. عمل أشعة الدكتور وتحاليل لأن الراجل ما فيش في بطنه أي ضفدع. برضو الراجل عمال يشكي ويقول أنا في بطن ضفدع، أنا بسمع صوته، أنا بحس بيه بيتنطط في بطني. فراح لدكتور تاني، والدكتور ده كان ذكي وكان شاطر، فقال له طيب فعلا في بطنك ضفدع. فالمريض كده اتبسط وبص للدكتور قال له أيوة في بطنك ضفدع، وراح مديله بنج، وراح طلب من التمرجي قال له أول ما يفوق من البنج عايز ألاقي ضفدع محطوط على المكتب. جري التمرجي بسرعة وجاب ضفدع وحطه على المكتب. فالمريض بص لقى ضفدع فقال له الدكتور شايف هو ده اللي كان في بطنك، هو ده اللي انت كنت بتسمعه، هو ده اللي كان بيمشي. فالمريض اتبسط وفرح، وبعد فترة رجع للدكتور إعادة كشف. فالدكتور سأله قال له أخبارك إيه؟ قال له زي الفل، ده أنا بقيت تمام من ساعة ما سيادتك طلعت الضفدع من بطني. خلي بالك هو لا كان فيه ضفدع ولا حاجة، لكن هي أوهام وظنون. صحيح زي ما قال المرنم أوهام، كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام، لو حليت الأيام من غير يسوع أوهام. في كورنثوس الثانية 10:5 بيقول هادمين ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. فعلا ظنون جوانا، ظنون كتيرة جدا جوانا، أوهام إن الحياة جميلة من غير يسوع، إن الفلوس هي كل شيء، إن السعادة هي في السفر، السعادة هي في الفلوس. وإبليس عمال يحط في أوهام أوهام أوهام أوهام، وبعد كده بنكتشف ان هي ولا حاجة. زي ما قال الراجل كده اهدم مخازني وابني مخازن جديدة واقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي وافرحي واتبسطي، مفيش مشاكل تانية، عندنا خير، عندنا فلوس، عندنا ثروة. لكن نسي ان ده وهم، وجاله الملاك وقال له يا غبي في هذه الليلة تطلب نفسك منك. في كورنثوس الاولى 3:18 يقول كده ان كان احد يظن انه حكيم. مرات كتيرة الكبرياء بيعمينا، فبنظن ان احنا حكماء وان احنا احسن من الناس وان احنا افضل من الناس. يقول كده ان كان احد يظن انه حكيم بينكم فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. في كورنثوس الاولى 8:2 يقول كده ان كان احد يظن انه يعرف شيئا فانه لم يعرف شيئا بعد كما يجب. في كورنثوس الاولى 10:12 من يظن انه قائم فلينظر أن لا يسقط. أصلي يا رب ادينا نعمة النهاردة عشان نفوق من الأوهام ونصحى ونشوف حياتنا فين ورايحة فين، وأنك أنت الأساس في كل حياتنا. إلى اللقاء في قصة جديدة ومعنى جديد. مع السلامة.

كل ماله. حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكله.

قال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. خناقة كبيرة كل يوم، فريق يقول الحياة المسيحية غير واقعية، مليانة بمبادئ وحاجات مثالية زيادة عن اللزوم، ما ينفعش أنها تتطبق في الظروف الحالية، ولو حاولت أنك تطبقها هتداس من الناس. كلام منطقي الحقيقة، مش كده؟ يجي الفريق التاني يقول لا، الحياة المسيحية تتعاش وينفع أنك تعيش بيها كل يوم في ظروف الحياة المختلفة. يرد عليهم الفريق الأول يقول إيه الدليل؟ أنتم بس ناس عايشين في بابل، محوطين نفسكم بمجتمع الكنيسة والناس الحلوة اللطيفة، إزاي هتتعامل مع مواقف زي الخداع، زي النفاق، زي الاستغلال، ألم، خيانة إلى آخره؟ إزاي هتتعاملوا في المواقف الصعبة والاختبارات الحقيقية في الحياة؟ في الحقيقة أسئلتهم منطقية جداً، لكن الميزة اللي عندنا إن الكتاب المقدس مليان بمواقف وخبرات لرجال الله وإزاي تعاملوا في مواقف صعبة في الحياة زي دي بالظبط. واحد من المواقف دي اتعرض ليها الملك داود وهو بيحكي لنا مزمور 3. مزمور 3 بيقول لنا إزاي اتصرف داود في موقف خيانة ومؤامرة شديدة جدا اتعرض ليها. الخيانة ما كانتش من الأعداء، لأنها لو كانت من الأعداء كانت تكون منطقية ومتوقعة، لكن كانت من حد من جوه بيته، من ابنه. تفاصيل الموقف ده تقدر تقراها لو عايز تعرف تفاصيل أكتر في سفر صموئيل الثاني أصحاح من 15 ل 18، عشان تقدر تعرف تفاصيل الانقلاب اللي حاول يعمله أبشالوم للسيطرة على العرش والتخلص من داود الملك. لكن هحاول أختصر الأحداث في نقط سريعة جدا. وقتها كان الملك داود كبر في السن وفي نهاية سنوات ملكه تقريبا، وأبشالوم قرر أنه يعمل مؤامرة وانقلاب علشان يستولى على العرش ويقتل داود. من ضمن المؤامرة دي أنه راح جاب رجال داود اللي منهم واحد اسمه أخيتوفل اللي كان مشير للملك داود نفسه، علشان يدي الانطباع أن الملك داود في نهاية حكمه وفي نهاية حياته وبعد ما تقدم بيه العمر ادى الملك لابنه أبشالوم علشان يساعده في شؤون المملكة. وكمان أبشالوم راح أرسل جواسيس في كل أسباط إسرائيل وقال لهم لما تسمعوا صوت البوق قولوا قد ملك أبشالوم في حبرون، ودي كانت مسقط رأس أبشالوم والمكان اللي مسح فيه داود ملك على يهوذا. وفعلا نجحت المؤامرة، ويقول الكتاب إنه وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم، وأصبح داود في مشكلة وتهديد كبير، واضطر إنه يهرب بالرغم من إنه هو الملك في سن كبير وفي نهاية ملكه اللي كان المفروض يتم إكرامه. وحالة داود وهو هربان كان باكي وراسه مغطى وكان بيمشي حافي، وجميع الشعب اللي مع داود في الوقت ده غطوا كل واحد راسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. موقف صعب جدا، وأصبح داود ملك مرفوض وأب مرفوض في نهاية حياته وفي ملكه وفي نهاية مرحلة من الملك على إسرائيل كانت المفروض إنها ناجحة جدا. إيه اللي عمله الملك داود؟ قرر هذا الملك المسن إنه يهرب، لأن الثورة انتشرت وكان خايف إنه تقوم حرب تدمر مدينة أورشليم، وكمان كان خايف على ابنه أبشالوم. في الموقف القاسي ده كتب داود المزمور الثالث عشان يورينا إزاي داود اتصرف في واحد من أكثر الأيام سواد اللي مرت على حياته. المزمور يقول لنا إن داود عمل ثلاث حاجات. أشجعك إنك أنت تكمل معانا الحلقة اللي جاية تعرف إيه الثلاث حاجات اللي داود عملهم في موقف صعب ممكن يفض الخناقة اللي كانت بين الفريقين اللي احنا تكلمنا عنهم في بداية الحلقة. يا رب يسوع بنشكرك لأجل محبتك، بنشكرك يا رب لأن الحياة معاك حياة حقيقية، حياة يا رب حقيقي نقدر نعيش بيها. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة اللي فيها اختبارات لناس يا رب عاشت مواقف صعبة وتصرفت فعلا حسب مشيئتك. ادينا نعمة يا رب ان احنا نتعلم ونعمل ما نسمعه وما نتعلمه، في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

رسالتي النهاردة ليا ولكل واحدة فقدت أغلى إنسانة ليها في الوجود كله، وهي الأم. فقدتي أكتر إنسانة حبتك، أكتر إنسانة ضحت علشانك، فقدتي أكتر واحدة كانت بتسأل وتطمن عليكي، أكتر واحدة كانت هي مصدر قوتك وسلامك، فقدتي الإنسانة الوحيدة اللي حبتك من غير شروط، فقدتي ماما، أنا كمان فقدت ماما. وعلشان كده جاي أقولك في عيد الأم، وده أول عيد أم ليا من غير ماما، عايزة أقولك ماما موجودة فيكي، ماما عايشة جواكي، ماما أكيد هتفضل موجودة بذكرياتها وروحها اللي جواكي. لما تفتكري مامتك افتكريها بمواقفها، افتكريها بأخلاقها، افتكريها بروحها، افتكريها وهي بتصلي وبتسجد، افتكريها وهي بتدعي ربنا علشانك وبتصلي من أجلك، افتكريها بحبها وبتواضعها وباحتوائها للكل، افتكريها بالمبادئ والأخلاق والقيم اللي علمتها لك. أنا عارفة ومتأكدة إنه مفيش حاجة تعوض غياب مامتي أو غياب مامتك، بس وحده ربنا يقدر يملى الفراغ ويبدل الوجع والحزن بفرح ويداوي جروحنا ويشفينا. قولي معايا الرب صالح وإلى الأبد رحمته، وكل سنة وكل أم طيبة وبخير وسط أولادها وبيتها.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين تلاتة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين تلاتة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأوقات ده اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. احنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة والتجمع العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريدة عندي من 10 توينز لما كانوا صغيرين واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي، الريحة دي بتمثل جزء اساسي من العيد. واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي خلاص قربنا، لكن الريحة الطاغية دي والعشة واللمة دي فكروني بلمة شبهها كانت من 2000 سنة، كانت احتفال بلعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشاء ومارتا موضبة، طب مارتا عارفين دايما مارتا دايما ايه مشغولة بالعشاء، كانت عمالة توضب العشاء عشان الناس اللي جاية تحتفل بالعازر اللي قام من الأموات وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشاء وجابت طيب نردين غالي التمن وكسرت الطيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملأ برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها انها تقدم كل حبها. رب يسوع قال انها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التودو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك لستة حاجات عايز اعمل ايه السنة دي، غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم اعمل رياضة، متفقين كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده، غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت توبي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجة، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجة، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش مطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل الربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، دي صلاتي لنفسي وليكوا السنه دي.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: قسيس هشام، عايزين عندنا كام سؤال كده وعايزين إجابة بسيطة سريعة. يعني إيه الخلاص ويخلصنا من إيه؟ وهل إحنا ليه محتاجين للخلاص؟ يعني هو حاجة مهمة قوي لحياتنا؟
2: بص يا بولا، الخلاص ده أعظم بشارة في الدنيا. عارف لما واحد يكون غرقان وفجأة يلاقي حد يخلصه ينقذه، فالخلاص هو إعلان كامل حب ربنا ليا. طب أفهم الموضوع ده ببساطة إزاي؟ الله خلق آدم وحواء، كان آدم وحواء تاج الخليقة، يعني بيقولك على صورة الله خلقهما، الراجل والست، مش الراجل بس. والله إدى لآدم كل الحرية في الدنيا، لأنه كانت لذة الله مع الإنسان. وفي حرية الله وهو في محبة الله وهو بيدي الإنسان الحرية دي، قال للآدم في شجرة في وسط الجنة اللي هي شجرة معرفة الخير والشر، قال له أنا عايز أحميك من إنك تخش في الجدل ده، فاستمتع بكل حاجة في الدنيا وبلاش دي. الحية جت، الحية اللي بتمثل الشيطان، الحية ابتدت تقول لحواء خدي بالك ربنا خايف انك تاكلي من الشجرة دي، عشان يوم ما هتاكلي من الشجرة دي هتبقي زيه بالظبط، عارفة كل حاجة. ولازم نفهم من هنا ان ابليس دايما كل ما يوسوس في ودننا بحاجة نعرف انه كذاب وغرضه ان احنا نقع في مصيبة. لان احنا برضو لغاية النهاردة ساعات بنديله ودننا، يعني مع التاريخ ده كله. طب ايه اللي حصل؟ إنه حواء أكلت وأعطت الشجرة وأعطت لرجلها أيضاً فأكل، فالعلاقة اللي كانت بين الله وبين الإنسان انفصلت. وده لما بيقول الكتاب إن الخطية صارت فاصلة. الله إله كل حب، بس هو في نفس الوقت إله كل قداسة. الله بيحب الخاطي بس بيكره الخطية. إعلان الله كان واضح جداً لما آدم وحواء أكلوا من الشجرة، اتطردوا بره الجنة واتطردوا لخيرهم. لو كانوا فضلوا في الجنة بالشجرة دي كانت كل الأجيال اللي هتطلع ملهاش أمل. ابتدى الإنسان يحاول يرجع مرة تانية يرضي الله، فحاول يرضي الله بالأعمال، حاول يرضي الله بالذبايح، جه موسى والشريعة وابتدى يحطوا الوصايا العشر. حاول الإنسان بكل الطرق يوصل لربنا، عايز يصالح ربنا، عايز يرجع مرة تانية العلاقة بينه وبين ربنا، وما قدرش لأنه الإنسان خاطي. بحاول وأنا خاطي أوصل للإله كلية القداسة ده، إلى أن في يوم من الأيام يا بولا أيوب في سفر أيوب عبر عن صرخة البشر دي كلها لما صرخ وقال هل من مصالح يضع يده على كلينا. يعني إيه أيوب بيقول له؟ إيه بيقول؟ أنا عايز حد يقدر يصالحني على ربنا، حد يحط إيده علينا إحنا الاثنين، حد يمسك إيدي ويمسك إيد ربنا ويصنع المصالحة. عشان أجيب حد يقدر يمسك إيد الإنسان لازم يبقى إنسان، وعشان حد يقدر يمسك إيد الله لازم يبقى إله. المسيح في تجسده حل المشكلة دي، صار إنسان فقدر يمسك إيد الإنسان، وصار إله وهو الله فقدر يمسك إيد الله، وهناك على الصليب دفع ثمن خطيتي وخطيتك وبقينا نقدر نتصالح مع الله. طيب خلصنا من إيه بقى؟
1: طب الله كلي القدرة، كلي المعرفة، هو عارف بسبب علمه إنه آدم وحواء هيسقطوا وهيحصل الخطية وهيتطردوا كل. طب ليه عمل لهم شجرة في نص المكان؟ ساب بس شجرة الحياة، ليه عمل شجرة الخير معرفة الخير والشر وجنبها شجرة الحياة ويقول لهم طب ليه عملها؟
2: طيب أولا
1: معلش دي أسئلة أساس.
2: لا لا لا ده صح، ده واقعي جدا. أولا مين قال إن ربنا ما كانش في المستقبل هيأكلهم منها؟ لأنه خطة الله البداية إنه الناس كلها كانت يعني الخليقة كلها هتتولد في الجنة.
1: يعني لو ما كانتش الشجرة دي موجودة ما كانش إجت الحياة وقفت.
2: لا لا لا لا كانت هتلاقي حاجة تانية. ما هو كانت هتلاقي حاجة تانية. هو أوكي. إيه كل هدف إبليس؟ هو يحسسك إن الله ظلمك
1: بالظبط
2: ومانع عنك حاجة. وإبليس بيدافع عنك عايزك تاكلي من الحاجة دي اللي ربنا ظلمك فيها.
1: عشان نقصان
2: يعني قد تكون دي قد تكون أي حاجة تانية. يعني زي ما في حياتنا كلها يفضل يدور على حاجة عشان يقنعك إن ربنا ظلمك ومش بيحبك. طب آدم أخطأ، أنا ذنبي إيه؟
1: بالظبط ده كل ده السؤال اللي كنت هقوله لك.
2: أنا مالي أنا؟ من إيه؟ آدم أخطأ، حواء أخطأت، أنا مالي. أنت ليه بتخليني أدفع ثمن واحد أخطأ؟
1: أنا أقع بينهم هما ليه؟
2: أيوة يعني صح. وده فيري لوجيك. عشان كده إحنا بنؤمن إن المسيح ما جاش يدفع ثمن خطية آدم، أو مش بيدفعنا ثمن خطية آدم. المسيح جاي يصلح اللي آدم عمله. يعني إيه؟ دلوقتي آدم قبل ما يأكل من الشجرة كان زي ربنا. صح؟ كان على صورة الله.
1: يعني إيه على صورة الله؟
2: يعني بر الله وعدل الله وكل ما الله هو حطه في الإنسان لما نفخ فيه من روحه. بس لما دخلت الخطية أصبح الإنسان قابل للخطأ أو ميال للخطية، بدليل إن أنت النهاردة زي ما يعني لما بتجيبي بيبي، عمرك شفتي بيبي أمه بتقول له ما تلعبش مع أخواتك، ما تديش لإخواتك؟ احنا دايما بنقول العكس، حبيبي العب مع أخواتك، حبيبي شير. ليه الولد بيتولد بالأنانية دي؟ ليه الولد بيتولد عارفة لما بيقولك بالإثم صورته وبالخطية حبلت بيه أمي؟ أنا ورثت عن آدم وحواء الابيليتي تو سن، الميل للخطيه، القدره على الخطيه اللي ما كانتش موجوده قبل اكل الشجر.
1: يعني دخلت الخطيه بوظت السيستم بتاعنا.
2: بالظبط، الدي ان ايه بتاعنا كان يعني اتلعب فيه كده. بقى عندنا بدل ما انا كنت بمشي ورا الله وبحب الله وواخد صفات الله، انا خدت صفات تانية. فتولدت بقى عندي ميل خطيه، بدليل انه اول حاجه حصل بعد كده ان الاخين قتلوا بعض، واحد من الاخين قتل التاني. منين كان يعرف القتل؟ ومنين دخلت كلمه الخوف؟ يعني بصي، اول نتيجه من نتائج السقوط كانت الخوف. شعور الخوف ده ادم عمره ما عرفه يا بولا قبل كده. يعني ادم كان بيمشي في الجنه يلاقي اسد يطبطب عليه، يلاقي فيل يهزر معاه، يلاقي غزاله، يلاقي اي حاجه، ما كانش بيخاف. لكن بعد السقوط اول حاجه، يعني اول تمن الدفع، يقول له سمعت صوتك في الجنه
1: خشعي.
2: يقول له انت عرفت منين معنى الخوف؟ وده الانسان اللي بعيد عن ربنا هيفضل طول عمره عنده شعور بالخوف. فالمسيح جه مش عشان يدفع خطيه ادم، علشان يرجعني مره تانية للصوره اللي ربنا خلقني عليها قبل السقوط. وده العمل المعجزي في الخلاص.
1: هو ده الخلاص
2: اللي خلصني من الطبيعه القديمه ويرجعني مره تانية للصوره الإلهية اللي خلقني عليها.
1: يعني أنا فسدت، بقت حالتي فاسدة، ما أقدرش أرجع تاني لصورة الله اللي اتخلقت عليها. فالمسيح هو اللي عمل الخلاص ده.
2: لما دفع الثمن
1: يرجعني
2: الطبيعة. عشان كده صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، رجعنا مرة تانية للطبيعة اللي اتسرقت مننا بسبب الخطية. فعشان كده النهاردة بتقدري ترجعي مرة تانية للعلاقة مع الله، لأنه دفع التمن. الخطية وأي خطية في الدنيا ليها نتيجة. النهاردة لما الناس بتمشي في الشواذ بيكون فيها إيدز. زمان الخطية كان فيه برز، في نتيجة بتدفع للخطية. فالمسيح على الصليب دفع تمن الخطية. عشان كده لما أنت تغلطي أو أنا بغلط بجروح المسيح، يعني كأنه الله بيشفع فينا، بيقول له بص أنا مت من أجل دول.
1: إحنا بتوعه.
2: بقينا خلاص طبعا الصراع بيجي بعد كده، ودي ممكن نعملها في حلقة تانية.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أشكرك يا رب لأنك ممجد، لأنك مرتفع، لأنك أنت الإله العالي. ورغم عظمتك يا رب أنت فارق معاك أن أنت تاخدنا قرب قلبك، فارق معاك يا رب أن احنا نكون قريبين ليك، فارق معاك أنك تغرقنا بحبك، فارق معاك أن احنا نكون في مشيئتك، أن احنا نتغير، نتغير لتلك الصورة عينها من مجد المجد. يا رب جايين بنمسك فيك يا رب، جايين بنمسك فيك يا رب، وبنقول لك عايزين نتغير للصورة دي يا رب، لصورة المسيح. أشكرك لأنك أحببتنا، لأنك علتنا ورفعت مقامنا. جايين بنمسك يا رب في مقامنا فيك يا رب، نتغير لصورتك، نكون على شبهك.

هحكي لك على حاجه حصلت معايا. كنت سايقه بره مصر، سايقه العربيه وداخله في منطقه انا مش متعوده عليها. اخدت لفه كده لاني كنت تايهه ومش مركزه، واذ بي افاجئ ان ست بتشاور لي بعصبيه من عربيتها، عماله تشاور لي وزعلانه قوي. اتريني قطعت الطريق عليها، وده كان دورها انها تعدي. طبعا انا كنت ملبوخه ومش عارفه انا رايحه فين، فما ركزتش ان ده دورها. نفسي اقول لها صدقيني ما كان قصدي اني اقطع عليك الطريق، انا بس تايهه ومحتاجه مساعده. وبعد ما الست دي مشيت وكنت حاسه بظلم كده اني اتفهمت غلط وكاني قصدي اعمل حاجه غلط وانا ما كانش قصدي خالص، فكرت هو انا كم مرة كنت واخدة دور الست دي وبحكم على حد سايق قدامي او حواليا او ورايا او ماشي ببطء او ماشي بسرعة او بيضرب كلاكس ورايا ومستعجل يعدي؟ كم مرة من المرات اللي بيحصل فيها ده بوجد للشخص عذر زي ما انا كان نفسي يتوجد لي عذر؟ كم مرة بقول يمكن الشخص ده معاه حد عيان في العربية ومستعجل يعدي عشان يروح مستشفى، او يمكن الشخص ده لسه دابب خناقة خسران فيها علاقاته ومش طايق نفسه، او يمكن شخص عنده ازمة صحية ومش عارف يسوق كويس، او سهل قوي اوجد لنفسي الاعذار، واتمنى الناس كمان يوجدوا لي الأعذار دي. لكن مش بعمل نفس الحاجة لما الوضع يتقلب، لما الأدوار تتبدل. القانون الذهبي اللي الرب يسوع حطه لنا: كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. وقتها هفترض النية الأحسن للي قدامي حتى لو ده ما كانش الوضع الحقيقي بالنسبة له، لكن كمان وقتها ههدى وعرف أعيش أحسن واستوعب الناس ومشاكلها، وبشكل ما كأني بشيل معاهم مشاكلهم.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 61 لإمام المغنين على ذوات الأوتار لداود.
1: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني، لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. لأسكنن في مسكنك إلى الدهور، أحتمي بستري جناحيك، لأنك أنت يا الله استمعت نذوري. أعطيت ميراث خائف اسمك، إلى أيام الملك تضيف أياما، سنينه كدور فدور، يجلس قدام الله إلى الدهر. اجعل رحمة وحقا يحفظانه، هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد، لوفاء نذوري يوما فيوما.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا قلب مشتعل بالحب. في العهد القديم في سفر ملوك الثاني إصحاح 5 وقفت عند قصة شخصية أبهرتني جدا، والعجيب إن حتى اسمها ما تذكرش في الإنجيل. هي قصة فتاة مسبية عمرها ما بين 7 ل 12 سنة، ورجل جبار محارب عظيم رئيس جيش اسمه نعمان، بس كان عنده مشكلة ومرض صعب هو البرص. والبرص بيتدرج لست مراحل، بيبتدي بالأطراف، الدم ما بيوصلهاش فتبتدي تقع، وكمان معدي جدا فلازم يتعزل المريض وبيعتبر نجس، بس نعمان كان في المراحل الأولى. وفي يوم نعمان راح استولى على مدينة من إسرائيل ودمرها وأخد فتاة صغيرة، بتخيل بعد ما قتل أهلها قدامها وسباها وخلاها خدامة لمراته في القصر. لو سألت تفتكروا إيه مشاعر البنت دي من ناحية نعمان؟ طبعا كلنا هنقول بتكرهه هو ومراته وبتتمنى لهم الموت، بس الحقيقة البنت دي كانت مختلفة جدا عن الطبيعة. قلبها كان مليان بالحب لشخص رب المجد، الحب الحقيقي المقدس اللي مش بيشيل أي كراهية أو انتقام. البنت دي قدمت نموذج رائع عن المحبة الغافرة وأروع دروس عن الخدمة الحقيقية لإعلان مجد الله، لأنها لقت نعمان عنده أزمة رهيبة وهو مرضه بالبرص، وعلشان محبة قلبها للرب استخدمها توصل نعمان لإليشع النبي علشان يخف من البرص. والعجيب إنها كانت مؤمنة واثقة في إلهها، ما فكرتش دقيقة في احتمال إن نعمان ما يخفش وهو قاسي وممكن يقتلها على طول خالص. كانت متأكدة وعندها إيمان 100% قوة شفاء القدير. كل اللي كان شغلها شفاء سيدها وإنه يآمن بإلهها. وفعلا نعمان سمع كلامها وراح لإليشع النبي وخف وكمان آمن بالرب. بس في الحقيقة كل ده رائع، بس أنا وقفت إزاي قدرت تسامح؟ وده الأمر اللي الرب طلبه مننا النهاردة. سألت نفسي إزاي ونعمان نفسه هو اللي قتل أهلها وحرمها من حريتها وأخدها من بلدها ووطنها وشغلها عنده، إزاي تسامحه؟ طيب ممكن تسامحه، بس إزاي تسعى لشفائه وكمان يآمن بإلهها؟ وهنا بسأل لو حد فينا اتعمل فيه كده يا ترى رد فعله هيكون إيه؟ في خدمتي بسمع ناس كتيرة بتقول أغفر إزاي؟ هي اللي أهنتني، هو اللي ظلمني وأخد حقي، أنا عمري ما قصرت، كنت بخدمهم، وردوا المحبة بإساءة. عارفين الفرق بيننا وبين الفتاة المسبية دي؟ إنها ما ادتش فرصة لإبليس يكذب عليها بالكلام ده، ولا ادت نفسها فرصة تصعب عليها نفسها وتقول إشمعنى أنا وليه يا رب، ولا حتى تحاول تنتقم. وده اللي الرب عاوزه مننا النهاردة، إن احنا نغفر لإخواتنا، مش مرة لأ، ولا 7 مرات لأ، 7 مرات، 70 مرة في اليوم الواحد. ولازم نعرف إن أكبر المعطلات اللي منع طيارات البركة والفيض الإلهي هو عدم الغفران. مكتوب في إنجيل متى 6، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلتكم. أعرف ناس مش غفرة لقرايبها حتى بعد موتهم لسنين. صدقوني هتسألني أغفر إزاي؟ هي خطوتين، 1 قرار واختيار، يعني أنا بختار إني أغفر وأسامح أخويا مع إنه هو الغلطان، وقرر يا رب أنا بختار أسامح فلان وبقول اسمه يوم ورا يوم ورا يوم، وصلي الدين يا رب المعونة والقدرة إني أنسى كل إساءة وجرح وأحداث وذكريات مؤلمة تخليني أتعب تاني. أما الخطوة التانية هصلي يا رب تعالى بالرفادة من دمك واشفي جرح قلبي لأني تعبانة، وكل ما افتكر قلبي يتأسى تاني، وانزع مني روح الانتقام والشماتة والكراهية، اديني يا رب محبة فياضة من قلبك فأقدر أسامح وأبارك وأخدم وأكون شبهك ومثالك. آمين.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتري.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة هي أحد الملوك حكم على 2 من الخدام عنده بالإعدام، وحدد ميعاد تنفيذ الحكم بعد شهر من تاريخ إصداره. وكان في واحد منهم مستسلم ومكتئب ومحبط، خلاص اتحكم عليه بالإعدام، هيعمل إيه؟ خلاص انتهى الأمر بالنسبة له. لكن السجين التاني كان ذكي وقعد يفكر في طريقة خبيثة إزاي يأجل حكم الإعدام. فتذكر إن الملك بيحب حصان معين دايما يقعد معاه ودايما يلعب معاه ودايما يقضي معاه الوقت. فطلب من السجان وقال له أنا عايز أكلم الملك حالا. فخدوه للملك وقال له يا جلالة الملك، أنا عارف إنك بتحب الحصان الفلاني، وأنا أقدر أعلمه لك الطيران، وأقدر أخليك تركبه وتطير بيه، وتبقى كده منظر جميل قدام الناس، الملك راكب الحصان وبيطير بيه في كل حتة، بس ده هياخد مني حوالي 5 سنين. سمع زميله السجين الكلام ده وقال له إزاي تعلم الحصان يطير؟ هو في حصان يطير؟ فقال له أنا اديت لنفسي 4 فرص خلال 5 سنين، إما أن الملك يموت، أو يمكن الحصان يموت، أو يمكن أنا أموت، ويمكن أعلم الحصان الطيران. وإن كان الراجل ده اتصرف بذكاء، لكن مرات كتيرة بيكون عندنا مشاكل وأزمات صعبة مش عارفين نعمل فيها إيه، وحاسين إن دي نهاية المطاف. لكن في مزمور 68 عدد 20 بيقول الله لنا إله خلاص، وعند السيد الرب للموت مخارج. أنا عايز أقول لك كل مشكلة ليها حل، كل أزمة ليها حل، ربنا عنده حلول حتى للموت، ربنا عنده مخارج من هذا الموت. هل كان في أي أمل أو نجاة للفتية الثلاثة في دانيال 3 عدد 18 لما قالوا لنبوخذ نصر ليكن معلوما عندك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته؟ ويقول الكتاب امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه وأمر أن يحمل أتون 7 أضعاف أكتر من المعدات، ومسكوا الفتية الثلاثة وربطوهم وقيدوهم ورموهم في أتون النار. هل في أي فرصة نجاة ولو 1%؟ الحقيقة مفيش، هم ميتين، دول اترموا في أتون النار. لكن في عدد 26 اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار وقال يا شدرخ يا ميشخ يا عبدناغو يا عبيد الله العلي اخرجوا تعالوا، لأنه شافهم بيتمشوا في الأتون وشاف معاهم الرابع شبيه بابن الآلهة. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار، يقول الكتاب ولم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير، رائحة النار لم تأتي عليهم. في أمل لشخص اترمى في جب مليان أسود؟ نقرأ ده في دانيال 6 لما رموه في جب الأسود، لكن دانيال يقول كده في دانيال 6 عدد 22 إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. حينئذ فرح الملك وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. علمنا يا سيد أن ندرك أن للسيد الرب في الموت مخارج. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: القلب اتخلق علشان يتملي بالله مش بحاجة تاني، وأي بديل تاني مهما كان حلو عمره ما يشبع قلبنا. تركوني أنا ينبوع المياه الحية، قال كده الرب يسوع. بنقرر إننا نترك الشبع والارتواء الحقيقي بإرادتنا على فكرة، وأكبر مثال قدامنا إنه مهما كنا نمتلك إيه ومعانا إيه ممكن يكون في فراغ. وقال سليمان على الرغم من كل الحياة والعظمة والأملاك والمجد والسلطان اللي كان فيه، قال الكل باطل وقبض الريح، فجابها لنا من الآخر. وفي قصة الابن الضال كان عايز يعيش الاستقلال ويبعد عن أبوه ويعيش لذة معينة، وفي الآخر انتهى بأنه جعان في فراغ، مفيش حاجة شبعته. لكن لما رجع لأبوه الفراغ اتبدل بالحب والقبول، والفراغ كمان اللي كان موجود في القلب اختفى لأنه رجع لحضن أبوه. وطول ما القلب شبعان مفيش حاجة اسمها فراغ داخلي. كل من يشرب من ماء العالم، إذا كانت علاقات، نجاحات، فلوس، أي حاجة، بيعطش أيضا. ماء العالم مش بيروي. ممكن أكون موجود في كل الأوقات ومحاط بمجد وحاجات كتيرة قوي، أو مشغول في أمور كتيرة كمان، لكن الفراغ الداخلي موجود. الفراغ الداخلي مش بيتملي بنعمة مؤقتة وتخلص خلاص، لكن وجود ربنا وسكناه الدائم في قلوبنا يقدر يحارب كل إحساس بالفراغ الداخلي، يقدر يدي شبع وامتلاء حقيقي. فالقلب المليان بحضور ربنا وروحه ما يعرفش الفراغ أبداً، ما يعرفش الفراغ الداخلي. قل له زي الابن الضال، أقوم وأذهب إلى أبي، وقل له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقاً أن أدعى لك ابناً. ويقول لك الآب النهاردة، لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش، وكان ضالاً فوجده.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ هويتي ومشوار جميل اللي احنا فيه مع بعض عن الهوية، عن أنا مين. أنا بقف دايما عند شخصية داود، وعايز أتكلم النهاردة إنك عابد ومحارب مثل داود. داود كان شخص عنده علاقة قريبة جدا مع الله، والرب أشار على داود في أكتر من مرة وقال إنه قلبه قلب داود بحسب قلب الله. ليه؟ لأنه داود كان بيحب الرب، داود كان عنده علاقة وشركة. داود اللي قال لنا واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. داود عابد، داود بيرنم، داود عنده صلة واتصال عميق مع الله. عشان كده داود جه في يوم سمع كده أنه اسم الله بيعير، وقعد يسأل إزاي، يعني إزاي حد يقول عن إلهي كده؟ ليه؟ لأنه عارف إلهه، لأنه قريب منه، مش بيسمع عنه، مش بس بيروح كده يقدم العبادة وبيقدم الطقس وبيروح الكنيسة ويرجع، لا ده قريب يوميا بيعبد، قاعد في الحضرة الإلهية. عشان كده عنده غيرة على اسم الله. أول ما سمع إنه اسم الله بيعير وشعب الله بيعير، الغيرة سخنت كده فيه، وراح قال للملك أنا رايح أحارب جلياط ورايح أحطه في مكانه. ولما وقف قصاد جلياط معظم الناس اللي حوالين داود والملك شاول وإخواته اختازوا وحسوا مين داود ده؟ ده ملهوش يعني شكل ولا منظر ولا هو محارب عشان يروح يحارب جلياط الطويل العريض. لكن داود كان عنده سر في هذه الحرب، وهذا السر يخرج من قلب العابد، من قلب الشخص اللي بيحب الله محبة كاملة وقاعد

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار.

رب مش طالبين غير حضورك، مش طالبين غير ان احنا نلمس حضورك ونتلامس معاك وجه لوجه، نشوفك ونسمعك، نحس بوجودك. كل حاجة في العالم ده متصممة بس علشان تبعدنا عن حضورك وتبعد أرواحنا عن إن احنا نتلامس معاك. بصلي يا رب لحضور النهاردة دلوقتي هنا، بصلي يا رب إن كل حد فينا يحس بيك ويحس بقربك. يا رب انت قربت، قربت بدل الخطوة ميل. وبطلب يا رب إن احنا نحس بوجودك دلوقتي. هو ده ما أحسن وما أجمل، أن يسكن الإخوة معا. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، أمامك شبع سرور. عايزين نشبع، عايزين نشبع ونتملي بيك ونستمتع بحضورك يا رب. وإنت قلت وجهي يسير فأريحك. عايزين الراحة دي يا رب، عايزين السلام ده، عايزين راحة من عندك يا رب دلوقتي. كل وجع، كل خوف، كل ألم، كل بعد، كل جفا يدوب دلوقتي قدامك يا رب. ونرتاح، نرتاح في محضرك. كل حد يا رب بيحاول يمسك بزمام الأمور وإيديه نشفت وتعبت، عايزين يا رب نيجي نسترخي يا رب بين إيديك. عايزين نستمتع بحضورك يا رب دلوقتي. بنصدق إنك هنا وبنصدق إنك في وسطنا.

يا رب علمني أجري ليك أولا، وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

يا رب احنا بنعلن يا رب ان انت السيد المسيح يسوع هو الرب فوق كل شيء وفوق كل رياسة. الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض، ويعترف كل لسان

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله متخصص في الناس اللي وقعت في الوحل، متخصص في الناس اللي بعدت عنه تماما، متخصص في الناس اللي فقدت كل رجاء لأنها عملت كل الخطايا الممكنة. من حقك تعرف أنه مهما كانت خطيتك دم يسوع بيغفرها. أحيانا كتير إبليس يجي يقولك ده خطاياك كتير قوي، ده أنت عملت الخطية الكبيرة دي، ده أنت عملت كذا، ده أنت مش ممكن حد يقدر يقبل، أو الله ممكن يقبلك باللي أنت عملته. عايز أقولك اوعى تسمع للكلام ده. النهاردة ربنا عايز يشجعك ويشجعني، مهما كان نوع الخطية اللي أنا وقعت فيها أو عملتها أو عايش فيها، بيجي الوقت لما بترفع عينك ليسوع وتقول له اغفر لي وتروح له وتقول له سامحني، بياخدك في حضنه وبيسامحك وبيقولك مغفورة لك خطاياك. الابن اللي بعد عن بيت أبوه بقى ريحته ريحة خنازير، عايش عيشة مقرفة ومتعبة جدا، في اللحظة اللي قال فيها أقوم وأرجع إلى أبي، اللحظة اللي لما جه يوصل البلد لقى أبوه واقف، ولما أبوه رآه جري، نسي إن هو الأب، نسي هو المغلوط في حقه، نسي هو اللي كان ممكن يشد ودني يقوله ما أنا قلتلك ليه تبعد عني. الله في محبته ما بيفكرش زي ما احنا البشر بنفكر. الأب ده جري ووقع على عنقه، يعني خد ابنه في حضنه بنفس الريحة المتعبة، بنفس الهدوم التعبانة اللي ريحتها مليانة من الخنازير، بكل العبل اللي هو فيه الواد، خده في حضنه وقال له تعالى، ده أنا كنت منتظر رجوعك. تصدق أن الله بيبص عليك النهاردة وبيبص عليك النهاردة بقولك أنا منتظر رجوعك. جه الوقت اللي تقوم فيه من اللي انت فيه. انا معرفش انت في ايه، ولا موجود في ايه، ولا انت عايشة ازاي، ولا انت خطاياك شكلها ايه. انا اعرف حاجة واحدة بس، ان ابوك اللي بيحبك واقف مستني لحظة رجوعك، واول ما هيشوفك جايله، اول ما هتقف تقول اقوم وارجع الى ابي، هيجري عليك وهياخدك في حضنه وهتسمع احلى جملة ممكن تسمعها، مغفورة لك خطاياك. إبليس هيقعد يقولك لأ، وهتروح له إزاي، ولازم تنظف نفسك ولازم تعمل أعمال كويسة. تخيل بقى إن الله لا عايزك تنظف نفسك ولا عايزك تعمل أعمال كويسة، الله عايزك تيجي زي ما أنت تترمي في حضنه وهتسمع أحلى جملة، مغفورة لك خطاياك. الشيء الرائع في يسوع إنه عمره ما هيعاتبك، عمره ما هيقولك ما أنا قلتلك، عمره ما هيقولك يا غلطت تاني زي ما احنا بنعمل في بعض. الرب يسوع أول ما بتعترف له بخطيتك وبتقبل غفرانه بينسى الخطية، بينسى، يقول خطاياكم لا أعود أذكرها. تخيل إن أنا لو تبت دلوقتي عن خطيتي وصليت وهو غفرها لي، لو أنا عملت نفس الخطية وقعت في نفس الخطية بكرة، هتبقى بالنسبة لربنا كأنها أول مرة. مش هيقولي بقى إيه ده أنت عملتها امبارح وأنا غفرتها لك. لا، هو لما بيغفر الخطية بينساها. عايزك تعيش حر، عايزك تعيش ان الخطية لا تسودك. الحل الوحيد انك تقوم دلوقتي في المكان اللي انت فيه. بعرفش انت بتشوفني وانت قاعد فين، في شغل ولا في العربية ولا في البيت ولا في مكتبك، تقدر تغمض عينيك دلوقتي وتتوب وترمي نفسك في حضنه، هتسمع منه احلى جملة، مغفورة لك خطاياك.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه، أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

يا رب خليني قلقة قيمتي فيك انت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

يا رب بجد كل مرة بنبقى بنعبدك وبنسبحك قد ايه الامر ده يا رب حلو، قد ايه يا رب انت بيلذ ليك نشدنا واحنا بنفرح بيك، احنا بنفرح بيك. كم يحلو لي ان ارفع اسمك، كم يحلو لي يا رب انك انت فادي حياتي، انك انت مخلصي، انك انت المركز، انك يا رب ربطت حياتي بحياتك وربطت اسمي باسمك وجعلتني يا رب فيك وارث لكل شيء. فم يحدث اليوم بحبك، فم يحدث الآن بمجدك فأختبر المجد. أنطق رب بالمجد، آتي بجبروت السيد الرب على حياتي، على كل المستمعين يا رب الآن بكلمات يسوع، كلمات الحياة تأتي إلينا أينما كنا وتفتقدنا وترفعنا إليك. هللويا للرب الإله. اهتف معانا هللويا لمن فدانا بدماه، محا سقنا صار برنا الوحيد.

يا رب غالي علينا قوي كل حاجة أنت بتعملها معانا، غالي قوي علينا فدائك، خلاصك، إنك اديتنا نفسك يسوع عشان يمشي معانا طريقنا ويمشي معانا رحلتنا للنهاية وبعدين نراه وجها لوجه. حبك مالي كل كياني، أنت كنزي، أنت كل مالي، معك لا أريد شيئا في الأرض. سود أكتر يا يسوع في حياتنا، في أشغالنا، في بيوتنا، في سواقتنا، في عربياتنا، في كل حتة نتواجد فيها، لتكن حياتنا بيفوح منها رائحتك الزكية. بنعلن يسوع، بنعبد يسوع، بنعطي يسوع كل المجد.

إن الرب أرسلني لأنادي للمسبيين بالعتق، أعطيهم جمال عوضا عن الرماد، كل حاجة فيها عوضا عن، عوضا عن. حط اللي عندك عوضا عن اللي عندك، هيديك الأحلى، هيديك الأمجد، هيديك اللي بيبقى، لأن عطايا الله عطايا أبدية بتبقى بتستمر، عطايا حقيقية عميقة، ما هيش عطايا سطحية. أخذت ما لنا، أعطيتنا ما لك، أجلستنا معك في السماويات، دفعت ديننا، لأنك إله تضمن العهد. أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا، مش إحنا اللي ضامنينه، أنت الكبير، أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا.

خلينا نختم بالكلمات دي. أجد لك أيها الفادي الحبيب، فيك فرحتي، فيك سلامي، فيك أماني، فيك كل شيء أنا محتاجه. أتسند عليك، أتكل عليك، أعتمد عليك، لأنك حافظ العهد والرحمة لجميع عبيدك السالكين أمامك بكل قلبهم. ليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح.

0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يا مكان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته. نحط ميه، نهوي، ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه. وكل ما غمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم عن ايه. اما رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نمله دخلت جوه عيني، والالذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقه الشفافه اللي جوه عيني. يعني مش بس دخلت، لا دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم اداه مخصوصه كده عشان يعرف يسحب النمله دي من عيني. وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحه ما تتوصفش. بس ده خلاني افكر قد ايه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسه بس هما مش شايفين.